مقامات أجمل وأبرز الأغاني القديمة من أرجاء العالم.

فقط یه تیل. یه تیل.

0: كنت عمري الموضة بتاعت الأغاني أو إن أنا أردت أدي حاجة جديدة في أنت عمري، وهي الموسيقى المصاحبة لسيدة أم كلثوم، أعطيها بسخاء يعني قربت بين الناس وبين الموسيقى بعد ما كانت الناس بتكره الموسيقى.
1: بالنسبة لأغنية أنت عمري، إيه كان شعورك في أول لقاء مع أم كلثوم؟
0: والله هي جت الواقع أني أنت عمري ما تلحنتش في الأول للسيدة أم كلثوم، أنا لحنتها لنفسي وما لحنتهاش بالشكل ده بالضبط، يعني فيها اختلاف كبير. أول ما فكرت في السيدة أم كلثوم عملت شيء من التغيير، لكن أنا أول ما فكرت فيها فكرت بيها لنفسي، وبعدين سمعتها للسيدة أم كلثوم أو تصورت على أنها ممكن تغنيها السيدة أم كلثوم، فقدمتها للسيدة أم كلثوم وسمعتها وانبسطت منها وابتدأت أغير.

0: فيها على حسب ما أحس بأن السيدة أم كلثوم إزاي بتؤدي التأدية العبقرية اللي هي بتأديها دي. فكان شعوري الواقع كان شعور الشخص اللي كان بيتمنى من زمان على إن هذا الصوت العبقري يغني له أغنية. يعني شعور السعادة بهذا.
1: أستاذ عبد الوهاب، غنيت أنت عمري ولا ما غنيتهاش خالص؟ يعني ترنمت بيها كعادتك دايما لما بتترنم بأي أغنية على العود؟
0: غنيتها طبعا، وهي عندي على العود، لكن يعني عندي بقى متقطعة عندي وأنا بلحنها. يعني ألحن الجزء ده منها ولحن الجزء ده منها ولحن الجزء وأقدر وأرجع تاني أغير فيه وأرجع تاني أغير اللي أنا غيرته وهكذا. يعني ما هيش على بعضها،
1: ما نقدرش نسمع حتة منها دلوقتي.
0: لا، بكل أسف بكل أسف، لأنها الحقيقة زي ما قلت لك هي مش على بعضها ومتغيرة تغير كبير جدا على اللي احنا بنسمعه.

ليمون ليمون دم هذا

قبل ما تشوفك عينيا.

كل فرحة اشتهاب الأبناء خيالي خيالي كل فرحة اشتهاب الأبناء خيالي خيالي انت أهم نور عينيك قلبي وفكري

خدني لحنانك، خدني عن الوجود.

يا أحلى من أحلام يا

صالحت بك أيامي سبحت بك الزمن صالحت.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله. يسعد.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف

ويدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

سلام يا سلام يا سلام سمعونا والله ما كده تأتي بقى

0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بلتصق بقوي متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شليخ ما في تقريبا يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق
3: أحذية زاهي صليبة
0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم بنك أبو عليم بنك المصالح التجارية من بادر لمصلحتك
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة

0: المدارس رجعين مع حملات الكينغستور. كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: الزواد عليك والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلمة خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلمة وجبة فطور.
5: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
6: الشنطة
7: موجودة،
6: المقلمة
7: موجودة،
6: المي
7: موجودة،
6: الزوادة
7: فيها عيمك؟
6: أكيد فيها عيمك.
7: هيك تمام لأني بحبها.
4: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
7: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: اكبر حمله صيفيه مع بعض. لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات

0: في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
3: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: نعم لا أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر بلتصق بقوة متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9 خاضع لشروط الحملة والانضمام.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
8: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية اكبس وغني.
4: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9 خاضع لشروط الحملة.
7: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: ماما كل يوم لبنة؟
3: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة؟ والحل؟ حملة جاهزين لواحد 9 مع هاتو كينج ستور. فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
4: الأهل الأعزاء، تركض طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
0: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال، بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
3: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
2: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
7: الشنطة
8: موجودة،
7: المقلمة
8: موجودة،
7: المي
8: موجودة،
7: الزوادة
8: فيها عيمك؟
7: أكيد فيها عيمك.
8: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
8: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
9: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
10: إذا طفلكوا بيعاني من السرطان، أنتوا مش لحالكوا. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
11: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا واعتدوا على سكانه في منطقة خلة الحمص جنوب الخليل، كما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية عند مدخل قرية المغير قضاء رام الله بالضفة الغربية. وفي جنين أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس اغتيال قائد في حركة حماس ومساعديه داخل المخيم، مؤكدا أن العملية تأتي في إطار ما وصفها بالسياسة الهجومية الإسرائيلية في الضفة، وأن الجيش سيبقى في المخيم بشكل دائم. اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين في جريمة قتل وقعت الليلة الماضية في يافا، قتل خلالها راكب دراجة كهربائية في 30s من عمره بعد تعرضه لإطلاق نار. وقالت الشرطة أن استخدام وسائل تكنولوجية مكن المحققين من تحديد هوية المشتبهين وضبطوا سيارة يشتبه بأنها استخدمت في الجريمة. أصيبت سيدة بجروح متوسطة إثر حريق اندلع في مبنى سكني بمدينة حيفا الليلة الماضية، وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ إن طواقمها عملت على إخماد النيران وإجراء عمليات بحث داخل المبنى، وعثرت على امرأة عالقة وقامت بتخليصها قبل نقلها إلى الطواقم الطبية في المكان لتلقي العلاج. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على لبنان، داعيا إلى تعزيز العلاقات والتعاون الأمني مع دول الجوار. وأكد بازشكيان أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن طهران ستفتح المضيق إذا نفذت واشنطن التزاماتها في مذكرة التفاهم. قال مسؤول أمريكي أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستأنف في العاصمة الإيطالية روما خلال شهر سبتمبر أيلول المقبل. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تمسك واشنطن بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي، موضحا أن العملية تشمل قيام الجيش اللبناني بإزالة الألغام وتطهير المناطق المحددة. أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب لا يسعى إلى الحرب، لكنه في الوقت ذاته لن يقبل بما وصفه بالاستسلام، مشددا على أن حزب الله سيواصل وجوده في الميدان وسيرفض أي مقترحات يعتبرها غير مقبولة. ودعا قاسم إلى تعزيز الوحدة بين مختلف الطوائف والمذاهب في لبنان، متهما السلطات اللبنانية بالتنازل عن السيادة إرضاء لواشنطن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا مع فنزويلا، قال أنه سيمنح واشنطن السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطات النفط في البلاد. وقال ترامب أن الاتفاق سيضاعف احتياطات النفط الأمريكية بأكثر من مرتين، واصفا الاتفاق بأنه

0: أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم. وإلى أحوال الطقس، يستمر الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. ختام الموجز للمزيد من الأخبار، حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطا.
3: صباح الخير من مدينة سخنين.
4: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
5: سأل الحلو هالبيت الحلو عل كانوا يجوا يسألوا.
6: صباح الخير من مدينة شف عمر.
7: صباح الخير من قرية دحي.
4: وأحلى صباح.
5: والكانوا يجوا بدلوا.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
3: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: المي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عمك؟
5: أكيد فيها عمك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
7: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.

حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتخاطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطرة

0: ابحث واربح خاضع لشروط الحملة.
1: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
5: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
4: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبتراقدوا حواليكم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
6: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
7: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
9: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
10: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
11: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: الأبطال.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من مجدل شمس.
3: صباح الخير من كفر برة.
4: صباح الخير من قرية دحف.
5: صباح الخير من مدينة سخنين.
6: صباح الخير من مدينة شف عمر.
7: صباح الخير من مدينة طمرة.
8: يا صباح الخير من أهل يركا.
9: صباح الخير كوكب أبو الهيزر.
10: أحلى صباح الخير من قرية كابور.

0: المدرسة هدية. بدكوا تعرفوا وين وإمتى النشاط بيستناكوا؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائع. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
5: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
7: يلا حملة بلو بينجوين، عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
8: لا لا لا لا لا حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
9: إذا طفلك بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.

الزواد عليك والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمال.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
2: زاهي صليبة
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني. التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.

0: كل يوم لبنات؟
1: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هاتو كينج ستور، فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8، وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عيمك؟
3: أكيد فيها عيمك.
4: هيك تمام لأني بحبها.
5: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
6: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
7: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورنفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90، نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضعة لشروط الحملة والانضمام.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
11: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
12: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
13: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
12: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
13: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
14: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
3: زاهي صليبة مع خطوة
4: اتحاد واربح،
5: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كنعني، وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة، فيما أصيب رجل يبلغ 35 عاما بجروح متوسطة في حادث طرق وقع بين حافلة صغيرة ومركبة على شارع رقم 264 شمال النقب. قدمت الفرق الطبية العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهما إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لاستكمال تلقي العلاج. اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين في جريمة قتل وقعت الليلة الماضية في يافا، قتل خلالها راكب دراجة كهربائية في الثلاثينيات من عمره بعد تعرضه لإطلاق نار. وقالت الشرطة أن استخدام وسائل تكنولوجية مكن المحققين من تحديد هوية المشتبهين وضبطوا سيارة يشتبه بأنها استخدمت في الجريمة. أصيبت سيدة بجروح متوسطة إثر حريق اندلع في مبنى سكني بمدينة حيفا الليلة الماضية، وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن طواقمها عاملت على إخماد النيران وإجراء عمليات بحث داخل المبنى، وعثرت على امرأة عالقة وقامت بتخليصها قبل نقلها إلى الطواقم الطبية في المكان لتلقي العلاج. هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا واعتدوا على سكانه في منطقة خلة الحمص جنوب الخليل، كما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية عند مدخل قرية المغير قضاء رام الله بالضفة الغربية. وفي جنين أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس اغتيال قائد في حركة حماس ومساعديه داخل المخيم، مؤكدا أن العملية تأتي في إطار ما وصفها بالسياسة الهجومية الإسرائيلية في الضفة وأن الجيش سيبقى في المخيم بشكل دائم. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على لبنان، داعيا إلى تعزيز العلاقات والتعاون الأمني مع دول الجوار. وأكد بازشكيان أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن طهران ستفتح المضيق إذا نفذت واشنطن التزاماتها في مذكرة التفاهم. أعلنت الحكومة الإيرانية في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية التزامها بالصمود في وجه العقوبات الأمريكية والمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية وفق ما نشر في الوسائل. وأكد البيان أن الدبلوماسية والدفاع يمثلان أدوات متكاملة ومنسقة وغير قابلة للفصل لحماية المصالح الوطنية والأمن والسلامة الإقليمية لإيران. وأشارت الحكومة إلى أنها ستواصل العمل على المسارين بالتوازي مع التركيز على كبح التضخم وخلق فرص عمل ودعم الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الدولار بشكل تدريجي. قال مسؤول أمريكي إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستأنف في العاصمة الإيطالية روما خلال شهر سبتمبر أيلول المقبل. هذا وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تمسك واشنطن بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي، موضحا أن العملية تشمل قيام الجيش اللبناني بإزالة الألغام وتطهير المناطق المحددة. أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب لا يسعى إلى الحرب، لكنه في الوقت ذاته لن يقبل بما وصفه بالاستسلام، مشددا على أن حزب الله سيواصل وجوده في الميدان وسيرفض أي مقترحات يعتبرها غير مقبولة. ودعا قاسم إلى تعزيز الوحدة بين مختلف الطوائف والمذاهب في لبنان، متهما السلطات اللبنانية بالتنازل عن السيادة إرضاء لواشنطن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا مع فنزويلا، قال إنه سيمنح واشنطن السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط في البلاد.

0: وقال ترامب إن الاتفاق سيضاعف احتياطيات النفط الأمريكية بأكثر من مرتين، واصفا الاتفاق بأنه أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم. وإلى أحوال الطقس. يستمر الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
3: صباح الخير من قرية المشهد.
2: أحلى صباح.

0: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية. We'll be right back.

0: وانتو شو نص بتصيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
3: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار. وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولد

0: فيش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
1: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
2: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لو ترشيحة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام، 19 شيكل و90. لبن بيريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل، 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
7: مجموعة المشهداوي.
8: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الآلاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: أحلى زاهي صليبة
2: إذا طفلكو بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبي من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
8: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
10: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
9: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
10: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
11: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
12: ماما كل يوم لبنة.
13: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي؟ والحل حملة جاهزين لواحد 9 مع هاتو كينج ستور. فوتوا على هات وطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شاكل فما فوق حتى 31.8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
14: الشنطة
15: موجودة،
14: المقلمة
15: موجودة،
14: المي
15: موجودة،
14: الزوادة
15: فيها عامك؟
14: أكيد فيها عامك.
15: هيك تمام، لأني بحبها.
7: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
15: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، واحد ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، واحد ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، واحد ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 مل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: الله يحمي لك إياه، صار شاب.
6: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلمة وبرتكن عليه.
5: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: الزواد عليك والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلمة خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكوا تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكوا؟ ابحثوا في جوجل تلمة وجبة فطور.
9: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
10: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
12: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أعلنت بلدية حيفا اليوم إلغاء حظر السباحة في شاطئ باد جليم، مؤكدة أن جميع شواطئ المدينة باتت مفتوحة أمام المستجمين، وذلك بعد سلسلة من التحذيرات التي فرضت خلال الأيام الماضية على خلفية نتائج غير سليمة لفحوصات مياه البحر. أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة، فيما أصيب رجل في 35 من العمر بجروح متوسطة وآخر بجروح طفيفة في حادث سير وقع بين حافلة صغيرة ومركبة على شارع رقم 264 شمال النقب. وقدمت الفرق الطبية العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى سيروكا في بئر السبع لاستكمال تلقي العلاج. اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين في جريمة قتل وقعت الليلة الماضية في يافا، قتل خلالها راكب دراجة كهربائية في الثلاثينيات من عمره بعد تعرضه لإطلاق نار. وقالت الشرطة أن استخدام وسائل تكنولوجية مكن المحققين من تحديد هوية المشتبهين وضبطوا سيارة يشتبه بأنها استخدمت في الجريمة. أصيب فلسطينيان أحدهما طفل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم خلال اقتحام مخيم الأمعر في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية. هذا وهاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا واعتدوا على سكانه في منطقة خلات الحمص جنوب الخليل، كما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية عند مدخل قرية المغير قضاء رام الله بالضفة الغربية. وفي جنين أعلن وزير الأمن إسرائيل كاتس اغتيال قائد في حركة حماس ومساعديه داخل المخيم، مؤكدا أن العملية تأتي في إطار ما وصفها بالسياسة الهجومية الإسرائيلية في الضفة وأن الجيش سيبقى في المخيم بشكل دائم. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على لبنان، داعيا إلى تعزيز العلاقات والتعاون الأمني مع دول الجوار. وأكد بازشكيان أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن طهران ستفتح المضيق إذا نفذت واشنطن التزاماتها في مذكرة التفاهم. أعلنت الحكومة الإيرانية في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية التزامها بالصمود في وجه العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل من أجل تقليص الاعتماد على الدولار بشكل تدريجي وتركيز على كبح التضخم. وأكد البيان أن الدبلوماسية والدفاع يمثلان أدوات متكاملة ومنسقة وغير قابلة للفصل لحماية المصالح والأمن والسلامة الإقليمية لإيران. قال مسؤول أمريكي أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستأنف في العاصمة الإيطالية روما خلال شهر سبتمبر أيلول المقبل. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تمسك واشنطن بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي، موضحا أن العملية تشمل قيام الجيش اللبناني بإزالة الألغام وتطهير المناطق المحددة. أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب لا يسعى إلى الحرب، لكنه في الوقت ذاته لن يقبل بما وصفه بالاستسلام، مشددا على أن حزب الله سيواصل وجوده في الميدان وسيرفض أي مقترحات يعتبرها غير مقبولة. ودعا قاسم إلى تعزيز الوحدة بين مختلف الطوائف والمذاهب في لبنان، متهما السلطات اللبنانية بالتنازل عن السيادة إرضاء لواشنطن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا مع فنزويلا، قال أنه سيمنح واشنطن السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط في البلاد. وقال ترامب أن الاتفاق سيضاعف احتياطيات النفط الأمريكية بأكثر من مرتين، واصفا الاتفاق بأنه أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم. وإلى أحوال الطقس، يستمر الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا.

0: أهل الأعزاء، تركض طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
5: أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
6: أحذية زاهي صليبة،
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 0

0: 4-9-9-4-8-8-8.
1: الزواد عليك والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بيستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
2: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: الله يحملك إياه، صار شاب.
5: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
4: فش أحلى منك تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
8: الشنطة
9: موجودة،
8: المقلمة
9: موجودة،
8: المي
9: موجودة،
8: الزوادة
9: فيها عيمك؟
8: أكيد فيها عيمك.
9: هيك تمام، لأني بحبها.
10: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
9: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
11: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرع. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
12: إذا طفلك بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
13: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب

0: شري طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: حملة صيفية مع بعض.
2: لا لا لا لا لا. حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: ماما كل يوم لبنة.
8: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي والحل؟ حملة جاهزين لواحد 9 مع هاتو كينج ستور. فوتوا على هات، اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
9: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
11: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت بلدية حيفا اليوم إلغاء حظر السباحة في شاطئ بات جليم، مؤكدة أن جميع شواطئ المدينة باتت مفتوحة أمام المستجمين، وذلك بعد سلسلة من التحذيرات التي فرضت خلال الأيام الماضية على خلفية نتائج غير سليمة لفحوصات مياه البحر. أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة، فيما أصيب رجل في 35 من العمر بجروح متوسطة وآخر بجروح طفيفة في حادث سير وقع بين حافلة صغيرة ومركبة على شارع رقم 264 شمال النقب. وقدمت الفرق الطبية العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال تلقي العلاج. اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين في جريمة قتل وقعت الليلة الماضية في يافا، قتل خلالها راكب دراجة كهربائية في الثلاثينيات من عمره بعد تعرضه لإطلاق نار. وقالت الشرطة أن استخدام وسائل تكنولوجية مكن المحققين من تحديد هوية المشتبهين، حيث ضبطوا سيارة يشتبه بأنها استخدمت في الجريمة. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي، إحداهما لطفل يبلغ من العمر 15 عاما وأصيب في ظهره، والأخرى للشاب أصيب في قدمه برصاص قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم خلال اقتحام مخيم الأمعري في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية. في وقت سابق هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا واعتدوا على سكانه في منطقة خلة الحمص جنوب الخليل، كما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية عند مدخل قرية المغير قضاء رام الله بالضفة الغربية. قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكان أنه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على لبنان، داعيا إلى تعزيز العلاقات والتعاون الأمني بين دول الجوار. وأكد بسشكان أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن طهران ستفتح المضيق إذا نفذت واشنطن التزاماتها في مذكرة التفاهم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز باتت مفتوحة أمام حركة الملاحة عقب قيام القوات الأمريكية بإزالة الألغام البحرية الإيرانية منها. وجاء في البيان أن القوات الأمريكية ساعدت خلال الأشهر القليلة الماضية نحو 1500 سفينة تجارية على عبور المضيق كانت تحمل على متنها ما يقارب 750 مليون برميل من النفط الخام. قال مسؤول أمريكي أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستأنف في العاصمة الإيطالية روما خلال شهر سبتمبر أيلول المقبل. هذا وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تمسك واشنطن بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي، واضحا أن العملية تشمل قيام الجيش اللبناني بإزالة الألغام وتطهير المناطق المحددة. أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب لا يسعى إلى الحرب، لكنه في الوقت ذاته لن يقبل بما وصفه بالاستسلام، مشددا على أن حزب الله سيواصل وجوده في الميدان وسيرفض أي مقترحات يعتبرها غير مقبولة. ودعا قاسم إلى تعزيز الوحدة بين مختلف الطوائف والمذاهب في لبنان، متهما السلطات اللبنانية بالتنازل عن السيادة إرضاء لواشنطن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا مع فنزويلا، قال إنه سيمنح واشنطن السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط في البلاد. وقال ترامب إن الاتفاق سيضاعف احتياطيات النفط الأمريكية بأكثر من مرتين، واصفا الاتفاق بأنه أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تقريبا دقيقة. فوضى. يشيع في الأونة الأخيرة استخدام مصطلح فوضى ويقابله بالعبرية أنارخيا وبالإنجليزية أناركي. فما المقصود به؟ هو مصطلح إغريقي الأصل يمثل نظرية سياسية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى وغياب الحكم بغرض إحداث تغيير اجتماعي تقوده الفئات الشعبية لخلق مجتمع يكون فيه الأفراد متعاونين بشكل متساو وبحرية. ولابد من الإشارة إلى الخلط الحاصل بين مفاهيم الفوضوية وقانون الغاب، على اعتبار أن الفوضوية لها أهداف ومعايير ومقاييس واضحة للمجتمع المثالي برأيهم. وتلتقي الفوضوية مع الفكر الاشتراكي في رفضه للنظام الرأسمالي المبني على تسلط النخب، وتتفق مع الفكر الليبرالي في قضية تمجيد الفرد والحرية الفردية، ولكنها لا توافقه على بناء المؤسسات الحاكمة وترسيخ أسسها. ويعتبر الفيلسوف الروسي ميخائيل بيكونين والفرنسي بيير جوزيف برودون من أهم المنظرين لهذا المبدأ.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: أهل الأعزاء، تركض طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 8

0: 20% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، لبن بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 مل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد، اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: عم لا أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: إذا طفلكم بيعاني من السرطان أنتم مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
6: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا.

ورقاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين، برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-58-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

0: أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
4: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت بلدية حيفا إلغاء حظر السباحة في شاطئ بات جليم، مؤكدة أن جميع شواطئ المدينة باتت مفتوحة أمام المستجمين، وذلك بعد سلسلة من التحذيرات التي فرضت خلال الأيام الماضية على خلفية نتائج غير سليمة لفحوصات مياه البحر. أصيب شاب يبلغ

0: من العمر 25 عاما بجروح خطيرة، فيما أصيب رجل في 35 من العمر بجروح متوسطة وآخر بجروح طفيفة في حادث طرق وقع بين حافلة صغيرة ومركبة خصوصية على شارع رقم 264 شمال النقب. وقدمت الفرق الطبية العلاجات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى سيروكا في بئر السبع لاستكمال تلقي العلاج. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي، إحداهما لطفل يبلغ من العمر 15 عاما أصيب في ظهره، والآخر شاب أصيب في قدمه برصاص قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم خلال اقتحام مخيم الأمعر في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية. وفي وقت سابق هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا واعتدوا على سكانه في منطقة خلة الحمص جنوب الخليل، كما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية عند مدخل قرية المغير قضاء رام الله في الضفة الغربية. قضت قاضية فيدرالية في ولاية كاليفورنيا اليوم بأن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتيح إلغاء تأشيرات طلاب أجانب وبدء إجراءات ترحيلهم على خلفية نشاطهم المؤيد للفلسطينيين أو انتقادهم لإسرائيل تتعارض مع الدستور الأمريكي. ووجهت القاضية التي عينها الرئيس السابق جو بايدن انتقادات لاستخدام وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي قوانين الهجرة لاتخاذ إجراءات بحق أشخاص بسبب مواقف سياسية قالت إن الإدارة تسعى إلى الحد منها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم أن ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز باتت مفتوحة أمام حركة الملاحة عقب قيام القوات الأمريكية بإزالة الألغام البحرية الإيرانية منها. وجاء في البيان أن القوات الأمريكية ساعدت خلال الأشهر القليلة الماضية نحو 1500 سفينة تجارية على عبور المضيق، كانت تحمل على متنها ما يقارب 750 مليون برميل من النفط الخام. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على لبنان، داعيا إلى تعزيز العلاقات والتعاون الأمني مع دول الجوار. وأكد بازشكيان أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن طهران ستفتح المضيق إذا نفذت واشنطن التزاماتها في مذكرة التفاهم. أعلنت الحكومة الإيرانية في بيان نشرته وسائل أعلام رسمية التزامها بالصمود في وجه العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل من أجل تقليص الاعتماد على الدولار بشكل تدريجي وتركيز على كبح التضخم. وأكد البيان أن الدبلوماسية والدفاع يمثلان أدوات متكاملة ومنسقة وغير قابلة للفصل لحماية المصالح والأمن والسلامة الإقليمية لإيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا مع فنزويلا، قال إنه سيمنح واشنطن السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط في البلاد. وقال ترامب إن الاتفاق سيضاعف احتياطيات النفط الأمريكية بأكثر من مرتين، واصفا الاتفاق بأنه أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الجليدية المدمرة التي اجتاحت مناطق واسعة على الحدود بين نيبال والصين إلى 626 قتيلا، في حين لا يزال أكثر من 1400 شخص في عداد المفقودين وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ لليوم الرابع ومخاوف من فيضانات جديدة تعرقل جهود الوصول إلى الناجين. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج مسهلي مع الزميل فرات نصر. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: عادت حليمة لعادتها القديمة.
4: ما هي قصة المثل؟
3: عادت حليمة لعادتها القديمة. يقال هذا المثل لمن تكون عنده عادة سيئة أو طبع غالب ويتركه لفترة مكرهاً أو على غير اقتناع، ثم يعود إلى تلك العادة أو إلى ذلك الطبع بعد حين. وأصل قصة المثل أن حليمة وهي زوجة حاتم الطائي كانت معروفة ببخلها الشديد على خلاف زوجها الذي عرف بكرمه. كانت حليمة عندما تطهو الطعام تضع القليل من السمنة ويدها ترتجف، فأراد زوجها أن يعلمها الكرم بطريقة ماكرة وأخبرها أن كل ملعقة سمن تزيد من عمرها يوماً، فأصبحت حليمة تكثر وضع السمن في الطعام حتى أصبح مذاقه لذيذاً. مات ابن حليمة الوحيد وحزنت عليه كثيراً حتى تمنت اللحاق به، ولم تعد تضع السمن في طعامها حتى لا يطول عمرها. فقال الناس إزاء ذلك الفعل عادت حليمة إلى عادتها القديمة، فذهبت مثلاً بين الناس.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. مسهلي مع فرات نصار.

0: أهلا بكم من جديد، برنامج مساهل للموسم الثاني، الحلقة 84 ما بعد 100. وفي هذا العدد سنكون مع مواطن يدعي بأنه تعامل وتوجه إلى كراج في لشركة معروفة ولم يحصل على الرد اللائق أو التعامل اللائق. وأيضا بما يتعلق بالمتابعات سنكون مع مشفى بني تسيون في مدينة حيفا، وأيضا ردود أخرى ومتابعات أخرى تتعلق بالمصعد الكهربائي في إحدى البلدات العربية. وسنكون مع بذور الخير ونستمر متابعة ومعالجة وتسليط الضوء أيضا على المبادرات بما يتعلق العودة إلى المدارس. تقترب كثيرا هذه العودة، أيام قليلة تفصلنا عن هذا اليوم، عن يوم الثلاثاء، بينها القرطاسية، الكتب، الحقائب وكل ما هو لازم ويستلزم من أجل العودة السريعة والسهلة وتكون مسهلة على طلابنا وأهليهم. 0461166666، 0461166666، 0544515117. نكرر، يمكن التواصل من خلال طبعا الواتساب 0544515117، ارسال رسائل صوتية ونصية، وايضا يمكن الاتصال على 0461166666، ويمكن المشاهدة من خلال الفيسبوك، يمكن مشاهدة هذا العدد خلال فيسبوك الناس. طاقم برنامج مسهل في التحرير والإنتاج ميسى عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، وجواد العمري في الإخراج والتصوير.
1: الرياضة هي مش بس حصة نعبي فيها وقت، هي طبعا حصة لها هدف المفروض، هي حصة بتأثر بشكل جدا كبير خصوصا في الظروف اللي احنا بنعيش فيها اليوم، معظم الطلاب قاعدين على الإلكترونيات، هي حصة لازم يكون لها هدف، تبني جسم صحي، تفرغ طاقات الطلاب، فرصة اصلا ليتحركوا، يحسوا انه هم جدا مهمين في محور هاي الحصة اللي هم بيستنوها بشغف. لكن هناك مشكلة جدا كبيرة، انه الواقع اللي بنشوفه بكثير من مدارسنا حصة الرياضة بتنحصر في كرة القدم فقط. الرياضات جدا واسعة، جدا متنوعة.
2: الحمد لله أجوا على تقريبا أسبوع ونص، أجوا أول مرة كانوا قسم صغير، وبعدها رجعوا يعني تقريبا على مرتين ثلاث يعني بنفس اليوم، كانوا كل الوسخ الحمد لله يعني وفتوا الحمد لله.

0: شكرا لكم على مساعدتكم يعني وتوصلوا صوتنا للبلدية.
1: صراحة المفاجأة إنه من 7 سنين إنه نتصل للبريد شوف بعدين ما كانش في تقريبا تجاوب. من يوم ما إحنا اتصلنا لبرنامج المساعدة لراديو الناس هن صاروا يتصلوا. فأنا هاي كانت مفاجأة لإلي صراحة. هن صاروا يطلبوا هن صاروا يقولوا يلا اسرعوا اعملوا كذا. فهذا إذا برجع الشكر لإلكم عن جد أنا توقعت الصراحة إن هن يرجعوا لنا وهن اللي يبادروا. فكان آخر توقعاتي صراحة. الإشي خلاص رجع المصاري.
2: هاي الظاهرة ما كانت موجودة ظاهرة جديدة يعني على البعين الجداد. ففعلا من صار لمرحلة فيه أضرار يعني. بعد توجه امبارح من راديو الناس كان هناك توجه مني للبيطري وفحص الموضوع وكان فعلا بالليل صيادين واصطادوا 3 من الخنازير البرية.
3: كل الوقت يعطونا وعود إنه بدهم يعملوا حل. لحد إسا صلنا 3 سنين في وعود وفي إمكانيات حلول اللي هاي الإمكانيات الحلول ولا حل لحد إسا تنفذ. الشارع هذا كتير خطر حتى ولو سيارة واحدة طبعا كمان للمشاة. وفي احتمال كبير إنه في يوم من الأيام الجدار كله يهيل لتحت.
4: في موضوع السفريات أولا من باب الإنصاف يعني أشكر طاقم البرنامج مسهل لأنه بعد أشهر استمريت وتابع هذا الملف بشكل قوي بهنية ومسؤولية وهذا شيء يستحق التقدير. قبل عدة أيام بعد توجهكم عقدت بشكل شخصي جلسة مهنية مع مسؤول التعليم في ولاية حيفا. تم التواصل في الجلسة بشكل مباشر مع الأهالي اللي تواصلوا معكم. سيتم الالتزام بمسارات السفر والمواعيد بشكل دقيق بداية السنة. يعني ألف شكر وتحية على المتابعة المهنية. طبعا من هاي الملاحظات من هاي المتابعة احنا بنحاول نساعد الأهالي والسكان ونحسن الخدمات أيضا في بلدية حيفا.
5: مسهل مع فرات مصر.
6: أهلا بكم وعدد جديد من برنامجكم برنامج مسهل. نذكر دائما بالأرقام للاتصال المباشر 046-11-6666 وأيضا لإرسال رسائل صوتية نصية صور وفيديوهات بذور خير مشاكل عالقة 0544-515-117. ورجاء سجلوا أرقام وأنتوا واقفين مش وأنتوا سايقين. وإذا كنتم تستمعون عبر التطبيق يمكن تسجيل هذه الأرقام لكل مبادرة لكل متابعة لكل ما يتعلق طبعا في المشاكل العالقة في مجتمعنا العربي. وطبعا أمام السلطة أمام المؤسسة أمام مكاتب حكومية أمام السلطات المحلية أمام جمعيات كل ما يتعلق بالمشاكل العالقة وبكل ما يتعلق ببذور الخير. ونبدأ هذا العدد وهذه الساعة مع فقرة المتابعة. وفي فقرة المتابعة وكما استمعتم قبل قليل في التسجيل الصوتي كان هناك توجه لمواطن من بلدة عين الأسد قبل أسبوعين يتعلق بشارع قريب من طبعا بيت الشعب. في الأسبوع الماضي كنا قد تحدثنا مع عبد الله السلامي رئيس اللجنة المحلية في قرية عين الأسد. واليوم أي بعد أسبوعين من توجه المواطن قرر المجلس الإقليمي مروم الجليل أن يرد على التوجه. يرى المجلس الإقليمي مروم الجليل أهمية قصوى في الحفاظ على سلامة السكان وتطوير البنى التحتية في بلدة عين الأسد وسائر البلدات التابعة للمجلس الإقليمي. الحديث يدور عن شارع قديم يقع في قلب المركز القديم للقرية حيث تفرض الطبيعة الطبوغرافية المحيطة به قيودا مكانية وهندسية معقدة. ويعمل المجلس بشكل مكثف على معالجة شاملة للمقطع 17/7 من الطريق. وقد تم في هذه الأيام استكمال التخطيط لتطويره ومن المتوقع أن يتم قريبا طرح مناقصة عامة لتنفيذ الأعمال في الميدان. ويشكل تطوير البنية التحتية في بلدات المجلس تحديا هندسيا وماليا واسع النطاق كما يقول الناطق بلسان مجلس إقليمي مروم الجليل. ولا يقتصر على شارع واحد وانطلاقا من إدراك حجم التحدي والحاجة إلى معالجة شاملة توجه المجلس إلى وزارتي المواصلات والداخلية بطلب للحصول على دعم مالي وتنظيمي شامل بما يتيح تطوير البنى التحتية الآمنة والحديثة في مختلف بلدات المنطقة. بالإضافة إلى ذلك يعمل المجلس بالتعاون مع طاقم تخطيط داخل عين الأسد وبدء فحص الوضع القائم بهدف تنظيم حركة السير وتعزيز إجراءات السلامة في أنحاء القرية وبشكل خاص في هذا المقطع من الطريق. نحن نطلب من المواطن الذي توجه إلينا قبل أسبوعين بعد أن استمع أو سمع هذا الرد أن يتابع معنا كل التطورات وكل ما يدعيه المجلس الإقليمي مروم الجليل خاصة بما يتعلق بالشارع القريب من بيت الشعب في عين الأسد. وفي حال لم يحصل أي تطور طبعا

0: سنواكب وسنتابع. واضح من رد المجلس الإقليمي بأنه أيضا يقول هناك توجه لوزارتي المواصلات ووزارة الداخلية، هناك مخطط للمقطع 17/7 ونحن سنتابع. وأيضا وصلنا توجه من مواطنة مكثت يعني مرافقة قريبة عائلة في أحد المستشفيات، الحديث عن مشفى بنت سيون، وخاصة بعد أن حصلنا على الرد. تدعي أن جثمان بقي في الغرفة التي تمكث فيها لمدة نحو 4 ساعات قبل أن يتم النقل، الأمر الذي أثار الاستياء والتساؤلات حول التعامل مع مثل هذه الحالات داخل المشفى. والآن نذهب إلى توضيح المركز الطبي بنت سيون في مدينة حيفا ردا على التوجه المتبع في التعامل مع المتوفين وحالات الوفاة داخل المركز الطبي، وهو أنه بعد إعلان الوفاة يتم إبقاء المتوفى لفترة قصيرة، وذلك لإتاحة المجال أمام أفراد العائلة والمقربين يقدموا له الوداع. بعد ذلك يتم التعامل مع المتوفى وفقا لتعليمات وزارة الصحة وشركة حفرة كديشة، وهي طبعا الشركة أو الجمعية المسؤولة عن كل ما يتعلق بالدفن، والنقل إلى غرفة المتوفين، ويتم دائما تنظيف وتعقيم المنطقة. في بعض الحالات الخاصة قد تكون هناك حاجة إلى تعقيم إضافي ومكثف، كما يقوم الطاقم الطبي بعزل السرير عن بقية الغرفة باستخدام ستار أو حاجز، مع الحرص في جميع مراحل التعامل الحفاظ على كرامة المتوفى واحترامه. طبعا هذا الرد من المركز الطبي بنت سيون على التوجه الذي كان أيضا لبرنامج مسهلة. المركز الطبي أو بنت سيون يقولون بأنه هذا يعني الأمر المتعارف أو المتبع بالتعامل مع المتوفين في كل ما يتعلق أيضا بهذه القضية وبهذا الملف. أنتم أيضا يمكن التواصل معنا إن كان الاتصال المباشر الآن لطرح مشكلة، ملف، قضية عالقة أو بذور الخير، 046-11-6666. وأيضا رسائل صوتية ونصية، فيديوهات أو توثيقات أو صور لكل ما يتعلق بفقرة بذور الخير، 054-415-1117. نريد أن نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود ونواصل. قبل ذلك نذكر بأنه يمكن المشاهدة خلال فيسبوك الناس بالصوت والصورة، ويمكن الاستماع أيضا إلى هذا البث من خلال تطبيق ناس. هي فرصة للتذكير بتحميل التطبيق. فاصل ونواصل.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
5: الأهل الأعزاء ترك

0: طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: كونسرت مع الياس مرجية.
6: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
7: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفوا.
6: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
8: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
9: الله
8: الله، ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
6: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
10: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. مسهلي مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. 103 فارزة 3, 107 فارزة 8. نذهب الآن إلى هذا الملف. توجه من مواطن يواجه مشكلة مع إحدى شركات المركبات, حيث يدعي أن الشركة أبلغته بأنها أجرت صيانة للسيارة, إلا أنه اكتشف لاحقا بحسب الادعاء أن الخدمة التي دفع مقابلها لم تنفذ فعليا. أهلا بك. أهلا بك.
1: مرحبا.
0: أهلا عزيزي.
1: معك محمد علي من علوط.
0: يا هلا فيك. طبعا بدناش نذكر اسم الشركة لحد ما نأخذ رد. تفضل, شو اللي صار معك؟
1: أنا ب7/8 رحت أعمل شروط للجيب لسيارتي. عملنا شروط وروحنا وكل شيء مثل ما قالوا, كان في تحشات بيتي مش مريحة. فروحت فتحت الكاميرا اللي عندي بالجيب, يعني عندي كاميرا ورا.

0: قدام اللي هي بتصور كل شيء. بكتشف انه الجيب ما ارتفعش على الجك وما نعمل له الشروط. سامعني؟
1: نعم نسمع قاعدين تفضل.
0: المهم ما جبت السير. يوم السبت روح تاني يوم 8 شهر السبت رحت عندنا الصبح صار يعصار في سياحة وياهن نوع منا ما عملناش. بقول له افتح لي كاميراتك يعني انت بدك تبرر موقفك انك انت بريء. افتح لي كاميرا الكراج فرجيني الجيب ارتفع ونزلوا والزيتات نزلوا مثل ما قالوا يا دار ما دخلك شر. ساعة يقولون المفتاح مع السكرتيري ساعة السكرتيري مش هون ساعة ياها جاي. سكرت الجيب باب الكراج اسا الصبية بتيجي يا زيح الجيب زحنا الجيب ما جاتش الصبية. قلت له اسمع انا راجع يوم الاحد بدي اشوف الكاميرات. فاتفقنا على يوم الاحد الصبح. الاحد الصبح كنت انا عندي تيجي الصبية بتطلع قبلنا من الساعة. في شاب اسمه الاحرائي غد اسمه نوعم بكل تفضل على غرفة الكاميرات شوف. بطلع بكتشف بلاك الكاميرات ممحيات. بقول له شو هاي؟ قال الكاميرا مش كان يتصور. بقول له شو يعني كاميرا انت بتحكي على مساخ يعني انت ما قال السيارة في الكراش ولا الكاميرا بتصورش يعني. قلت له السيارة جاك كلام على العامل من عمالك يعني وقع واحد زحلك عندك بالكراش ايش يعني فيش كاميرا؟ بقول الكاميرا مش كان يتصور. حسب رأيي انا بدعي انه الكاميرا انمحت. فما علينا بروح انا بعد جمعة من 14 شهر قدمت طبعا قدمت ادعاء البوليس وقدمت قدمت ادعاء اذرحية. 14 شهر رحت على شروط تاني بحيفة نفس الشركة يعني بالمساخ تابع الشركة اللي بحيفة. عملنا شروط جديد بتبرر ان الفلتر اللي راكب على الجيب بتاع المسنين السولر اللي هو عمره مستحيل يكون قالوا له مستحيل يكون عمره جمعة يعني فلتر قديم والزيت اسود اسود اسود وهذا يعني بوثق يعني بصدق كلام انه ما لا تغير له فلتر سولر ولا تغير له زيت. قبل الجمعة بحكي ببعث للمساخ وكله صار معي واحد اثنين ثلاثة بقول لي مش معقول تعون حيفا احنا حكينا معهم قالوا لنا انه جيت وانه قلت له حكي معك ما حكيوش معك انا بعنينيش انا بعدني عند يعني مصر على موقف انه بدي اشوف الكاميرات اللي عندك. قال انا فيش عندي كاميرات من سنة. قلت له كراج على الشكل فيش عندي كاميرات من سنة معناته افحص حالك. على كل حال انا رايح اعمل ادعاء اذرحيه. وشغله ثانيه يم انت الكاميرات صار عندك من سنه مش شغلات كيف دعيتني يوم الاحد اللي هي 8 شهر ب 10 9 شهر كيف دعيتني 9 شهر الصبح عايز اشوف الكاميرات وانت عارف انه من سنه مش شغلات. نعم وصلنا لهون. قدمت انا قبل جمعه قدمت ادعاء البوليس هسه بدي اقدم ادعاء اذرحيه وبدي اتقدم انا يعني بصبر بجيش بظبط شو لما انا اروح ادفع اكس مبلغ وشركي عشان راح اعمل بالشركه على اساس مثل ما قال احط داي بجري مي بارده وبالاخر بتبرر انه الجماعه مش حابين شروط. وبلا باخذ يعني تحكي على شروط هاي السيارات مبلغ يعني مش انت
1: قديش دفعت؟
0: دفعت 3200 شيكل بنوفا جليل وعدت الشروط ب 2100 شيكل بحيفا بالشركة نفسها يعني.
1: لما انت عندك بالشركة. اثبات انك عدته لانه الاول ما كان كيف بدك او ما صار
0: حسب كاميرات الجيب ما صار. انا لليوم عند موقف قلت له انا افتح لي كاميراتك فرجيني الجيب ارتفع والزيت نزل انا بتأسف لك وين بدك انا حقك علي. اما تيجي تقول لي شركة عالمية يعني عالمية شو بتحكي على الناس تذكر اسمها شركة مخيفة اللي تقول لي فيش كاميرات بالكراج. بعدين انت بتقول لي صار لها الكاميرات سنة مش بتشتغلش انت وين من السنة لليوم ليه ما سويتهنش. طب انا بن عمي قبل بيوم طلع من نفس الشركة دفع عصياته 8000 شيكل. طب هل اسا روح افحص يلا بصير الشك يفوت فيك هل عمل ولا ما عملش؟
1: طيب احنا بننتظر طبعا رد هذا الكراج وبننتظر طبعا كل توجه وعلى امل ان يكون الرد في الفتره القريبه. بدي اشكرك على التوجه
0: ان شاء الله
1: من جديد. شكرا لك.
0: يسلم ايدك. شكرا لك.
1: نريد ان نعود الى المتابعه بكل ما يتعلق بالجثمان داخل الغرفه في مشفى بنيت سيون. صاحبه التوجه التي توجهت الى برنامج مسهل وبعد ان استمعت قبل قليل وخلال البث لرد المشفى اي رد بنيت سيون تقول هذا غير منطقي الرد غير منطقي والتعامل غير منطقي وايضا تعامل مع التوجه غير منطقي. فبالتالي نحن نقوم بواجبنا توجهنا للمركز الطبي بنيت سيون. بنيت سيون يؤكد بان هذا المت

تبع، وفي حال كان هناك طبعا تفاصيل إضافية أو تفاصيل أخرى تتعلق بهذا التوجه نطلب من هذه السيدة بالتوجه مرة أخرى لكي نقوم بوضع بنود جديدة في التوجه على أمل أن نحصل على رد آخر أو رد موسع أو رد مفصل من طبعا المشفى. نخرج إلى فاصل ثم نعود نواصل.

0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بيعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورنفليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: ماما كل يوم لبنة.
3: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي؟ والحل حملة جاهزين لواحد 9 مع هات وكينغ ستور. فوتوا على هات وطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينغ ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
5: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
7: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
8: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة 5 على راديو الناس.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
9: مساء رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر. وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
10: هاي تقنية الفار خطورتها.
9: بنراجع، بنفحص، وسوا بنقرر. مساء رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء. خليك وعالسمع.

0: ونذهب إلى بذور الخير. جمعية شادي وأنا هي جمعية تعنى بالأطفال التي ظلمتهم الحياة على مدار 11 عاما، كان جزءا من حياة أطفال في دور الأيتام. وكما في كل سنة تطلق الجمعية مبادرة العودة إلى المدارس من خلال بازار للحقائب والقرطاسية لمساعدة الأطفال على بدء العام الدراسي. ليندا سعيد السليم مؤسسة ومديرة جمعية شادي وأنا تنضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: أهلين.
0: نعم، 11 عاما، ما الجديد هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة؟
1: الجديد أنه في استمرارية فرات. الاستمرارية هذا نهج اللي إحنا دايما نهدف له، دايما بدنا نضلنا مكملين ومستمرين أنه نكون جزء جميل من حياة أطفال شادي وأنا. الإحساس اللي دايما منعيشه بكل مبادرة، إن كان مبادرة مدارس أو المبادرات الشهرية اللي نعملها على مدار 11 سنة، الإحساس اللي دايما بناخده هو إحساس جديد اللي بنطينا دافع وقوة لحتى نرجع الشهر اللي وراء بمبادرة جديدة.
0: نعم، تفاصيل المبادرة.
1: المبادرة هي كالتالي: فوضة المدارس هي تعتن نقول حدث اللي هالقد مهم عند أطفال المدارس وأولاد المدارس، فما بالك بالأطفال اللي موجودين في دور أيتام واللي الدنيا ظلمتهم. فاللي بنعمله خيرات الناس، خيرات ربنا، نعمل إنه نشتري شنطات بكميات كبيرة بألوان مختلفة، نعملهن بازار والأطفال بفوتوا وبيختاروا الشنطة اللي بتعجبهم، وكأننا مننقل محلات الشنطات والمكاتب، كأننا مننقلها لدار الأيتام اللي هن موجودين فيها ومنقولهم يلا اختاروا ونقوا واستحلوا المعلم اللي بدكوا إياها، الشنطة اللي بدكوا إياها، وتعال شوف ردود الفعل ما أحلاها، تعال شوف الخجل اللي بحسوه مع الفرحة، مع كيف بيعبروا، بيختاروا الشنطة، بعبطوا حدا من المتطوعين تعون شادي وأنا وكأنهم بشكروهن على اللي عم تعملون إياته، لأنه هالقد فكرة الاختيار فكرة هالقد مهمة لعند أطفال شادي وأنا. الاختيار مش خد هاي الشنطة إلك يلا، لا، فوت واختار ونقي، عجبك الأزرق في كذا شنطة بلون أزرق، تقدر تختار الرسمة اللي بدك إياها. أنت بالمرحلة الإعدادية هاي الزاوية للمرحلة الإعدادية، اختار شو ما بدك. فأنا ممنوني لربنا وممنوني للناس اللي بتآمن بشادي وأنا، صارهن معنا 11 سنة واثقين فينا وحطين كل إيمانهن فينا، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نضلنا على هالدرب طول ما فينا نفس.
0: شو توجهك للناس لمن يستمع إلينا الآن؟
1: التوجه هو إنه أولاً كتر خير الناس اللي بتآمن بالخير وبتحول إيمانها لكلمة حلوة ولا العطاء حسب قدرتها، وبلاش ننسى إنه في ناس حوالينا ظلمتهم الحياة. إحنا عايشين حياتنا تقريباً كيف ما بدنا، قادرين نروح نيجي نسافر مطاعم لبس شو ما بدنا عمالنا نعمل، بس في زاوية بالحياة فيها ناس وأطفال الدنيا ظلمتها. أي شغلة صغيرة بتطلع منا بمحبة توصلهم.

0: بمحبة عظيمة وبقدروها تقدير صعب حدا يتخيله غير اللي بعيش التجربة. فهذا اللي بقدر أختصره وأحكي.
1: أتمنى لك التوفيق.
0: شكرا
1: سليم، شكرا لك.

0: خلال جمعية البيرق لتطوير المجتمع العربي انطلقت مبادرة لتجهيز القرطاسية واللوازم المدرسية نبقى بكل ما يتعلق بالعودة إلى المدارس بهدف مساعدة العائلات المحتاجة والتخفيف من مصاريف العودة إلى المدارس مع الحرص على خصوصية وكرامة العائلات. الحديث أكثر عن المبادرة تنضم إلينا دكتورة آلاء محمد فلفل ومركزة النشاطات والفعاليات في جمعية البيرق لتطوير المجتمع العربي في جات المثلث. أهلا بك.
1: مرحبا صباح الخير.
0: أهلا بك. تحدثينا لو سمحتي التفاصيل.
1: إيه مرحبا. أول شيء أنا دكتورة هلا محمد فلفل، عمري 28 سنة من باقة الغربية، إيه بالأساس طبيبة بشتغل بمستشفى خلف تل أبيب، بالإضافة لمجال الطب مركزة النشاطات والفعاليات بجمعية البيرق لتطوير المجتمع العربي بقرية جات المثلث. أول إشي بحب أحكي إنه العمل المجتمعي والتطوعي هو جزء جدا مهم بحياتي، وأنا موجودة بهذا المجال يعني من سنين، شاركت خلال السنين اللي مركت مبادرات ونشاطات مختلفة سواء مجال مساعدة العائلات المستورة، التعليم، أقساط الجامعات للطلاب، وكمان مساعدة فئة الشباب والمبادرات الإنسانية والمجتمعية. واليوم من خلال دوري كمركزة النشاطات والفعاليات بجمعية البيرق بساهم بتخطيط وتنظيم وتنفيذ النشاطات والحملات المختلفة بالجمعية، وبتبلش الإشي من مرحلة الفكرة والتخطيط لحد ما نبلش بالتجهيز والتنسيق مع المتطوعين يعني، وبننفذ المبادرة على أرض الواقع. فبالنسبة لي يعني بالرغم من أنه مجال الأساسي هو الطب والعمل المجتمعي هو كثير قريب مني، وبأمن أنه كل شخص فينا عنده مسؤولية ودور تجاه المجتمع اللي عايش فيه. بالأول بحب أحكي عن جمعية البيرق. جمعية البيرق هي جمعية لتطوير المجتمع العربي، هي جمعية مسجلة ومش ربحية، اتأسست وبتبلشت من سنة 2019، وهدفها بشكل أساسي تطوير ونهوض بالمجتمع وخدمة المجتمع. الجمعية بلشت تشتغل بأكثر من مجال، منها التربية والتعليم، العمل المجتمعي، الرفاه، مساعدة العائلات والفئات المحتاجة للدعم. والهدف الأساسي عندنا هو تمكين الشباب وتشجيع التطوع والمشاركة المجتمعية بالإضافة لتطوير المبادرات ومشاريع بتخدم الناس. الحلو بالجمعية عندنا إنه إحنا بنشوفش إنه العمل المجتمعي بس كمساعدات، بنحاول برضه نشجع الناس خصوصا فئة الشباب إنهم يكونوا شركاء بالعمل نفسه ويشاركوا بالتطوع والمبادرات.
0: بتشوفي بالفعل في تكافل، في مشاركة، في تعاون؟
1: طبعا. بالنسبة لمبادرة القرطاسية اللي احنا اطلقناها بالجمعية، اول اشي كيف بلشت الفكرة؟ الفكرة بلشت انه من ملاحظة صغيرة انه احنا بنشوف اول اشي كل سنة كداش انه افتتاح المدارس بحاجة لتحضيرات ومصاريف كبيرة ومكلفة، وبنفس الوقت بنعرف انه مش كل عائلات عندها نفس الامكانيات، مش الامكانيات مش متساوية، ومن هون جينا قلنا ليش ما نحول فرحة افتتاح السنة الدراسية لفرحة اللي الكل بيقدر يشارك فيها باكبر عدد ممكن من الطلاب. وبلشنا نحول الفكرة لحملة عن جد فعلية من جمع التبرعات، جهزنا ووزعنا مع اقتراب الافتتاح السنة الدراسية. كان هدفنا نوصل ل 300 عائلة، فكانت هاي المرة تحضير الطرود مش لطالب طالب، كانت إنما لتحضير العائلة كاملة. فأطلقنا من خلال جمعية البيرق مبادرة نجهز القرطاسية واللوازم المدرسية للطلاب من العائلات المستورة. فالفكرة أجت من واقع بنشوفه كل سنة، إنه افتتاح المدارس في فترة طبعاً مفرحة لكل الطلاب، الكل بيكون متحمس يبلش المدرسة، بس بنفس الوقت بتكون كثير فيها مصاريف كثيرة على عائلات، وزي شنطات ودفاتر وقلام وكل هاي اللوازم الدراسية، وخصوصي لما يكون العائلة فيها أكثر من طالب الدخل كثير قليل أو أصلاً مرات مش موجود. فعشان هيك حبينا نخفف جزء من هذا العبء عن العائلات والأهالي اللي بحاجة للدعم، وبنفس الوقت إنه نساعد الطالب يبلش سنته الدراسية وهو مجهز فرحان زيه زي باقي زملائه بصفه، وما يحس بنقص أو تعرف زي غصة إنه أول ما يبلش المدرسة إنه هو يكون أقل من باكين. فاشتغلنا على كامبين طبعا، جمعنا تبرعات، أمننا قرطاسية ولوازم، جهزناهن ورتبنا الطرود لها 600 عائلة بالمنطقة. كان يعني جمعنا إحنا باقي الغربية، جت المثلث، كفر قرية، عارة، عرعرة، أم الفحم، طير طيبة، كل هاي المناطق القريبة. فبالنسبة لإلنا المبادرة كانت مش بس مجرد توزيع أقلام ودفاتر وقرطاسية، بس كان إلها جانب إنساني تعليمي واجتماعي، إنه إحنا بدنا الطفل يبلش ويفوت المدرسة وحاسس حاله إنه جاهز، إنه كمان تعليمه مهم، وبنفس الوقت إحنا نخفف عن أهله ونحافظ على كرامتهم وخصوصياتهم.
0: ونريد أن نشكرك على هذه المبادرة على أمل أن تستمر. شكرا جزيلا لك.
1: تسلم. الله يسعدك.

0: نذهب الآن إلى نادي الحياكة وإطار اجتماعي يجمع الصبايا والنساء العربيات أسبوعيا ويوفر لهن مساحة التفريغ من ضغوطات الحياة حول هذه المبادرة. رزان جبارة صاحبة مشروع نادي الحياكة، أهلا بك.
1: مرحبا، اسمي رزان جبارة، أنا من الطيب المثلث. فتحت أولا بدي أحكي عن نادي الحياكة وبعدها ممكن أحكي عن الفكرة كيف بدأت. نادي الحياكة عبارة عن مشروع اجتماعي اللي بوفر مساحة للصبايا والنساء العربيات للتفريغ من الضغوطات عن طريق الحياكة بالصنارة مع بعض بشكل أسبوعي. بدأت النادي كمبادرة اجتماعية خلال فترة تعليمي بالجامعة واستمر هيك 3 سنوات، ومن بعدها أطلعت من الجامعة وحاليا بمرر اللقاءات في حيز بلد النقب في بير السبع، وهيك مستمر من 4 سنوات. وبهالفترة بشتغل على أنه أفتح كمان فرع بالطيبين. بدأت الفكرة من بداية تعليمي في الجامعة، بدأت بفترة الكورونا، فبهذيك الفترة كان كثير ضغط علي نفسيا لأنه كانت غربة، كان يعني ما كانش في إشي مفتوح بالجامعة، ما كانش في نشاطات طلابية، فعشان هيك حسيت بالحاجة أن أكون بمساحة اللي بنتمي فيها وبرتاح فيها. وبنفس الوقت كانت عندي مهارة الحياكة بالصنارة من سنين، وكمان يعني هاي المهارة كمان حسنت من نفسيتي بهذيك الفترة، فهيك تبلورت الفكرة بين هاي الحاجة وهاي المهارة وظلت هيك على الرف لفترة معينة. صار هيك كان عندي هيك مخاوف، وبنفس الوقت كانت ظروف الجامعة والضغوطات اللي فيها، فظلت هيك على الرف لحد ما صار موقف اللي فيه تعرفت بالصدفة على صبية اللي بتحيك واقترحت عليها أن نلكي ونحيك بين استراحات الدراسة، وهيك قعدنا وحيكنا مع بعض، وحسيت بهذا الحماس والرغبة أنه هاي المساحة تستمر وتكبر، وحسيت كداش أنها ملموسة، يعني أنه حسيت بأثرها. فبهذيك الفترة صار في عندي كذا تدفق أفكار اللي استمر 3 أسابيع. ظلت هيك أفكر بأنه حابي أعمل شغلة، وبس عندي خوف اللي بخليني أرجع لورا، لأنه كمان عندي كل يعني كانت عندي مهارات اجتماعية اللي هي مش كبيرة، ومش ما عنديش يعني هاي المهارات الكافية إنه أبدأ بالمبادرة، وما كانش عندي خلفية مسبقة، فعشان هيك كان عندي خوف مستمر. بس مع هيك ظل عندي هذا الدافع إنه أكمل وأبدأ بهاي الخطوة. الفكرة اللي براسي بدأت بشكل بسيط إنه أنظم مجموعة ونقعد عداشة بالجامعة، بس صار في عندي زي حيرة بإنه هل مسموح نقعد إنه أجمع مجموعة وأنظم شغلة خارج إطار الجامعة بس بالجامعة نفسها. فعشان هيك حسيت إنه لازم أسأل شخص مسؤول، وأيامها حكولي عن شخص اللي بيساعد الطلاب العرب وبعمادة شؤون الطلاب اللي كانت، فتوجهت له، وهو وقتها يحب إنه يساعدني ويطور المبادرة أكثر. حكى لي إنه في غرفة للصبايا العربيات في الجامعة، تقدري تحجزي الغرفة بالأيام اللي بدك إياها، وكمان هم صمموا الإعلان ونشروا للصبايا العربيات في الجامعة بالبريد الإلكتروني، وهيك بدأ المشروع. زي ما حكيت هو بدأ كمبادرة اجتماعية في الجامعة، بس قد ما كان في إقبال عليه من الطالبات ومن خارج الجامعة، حبيت إنه أكبره وأوسعه لفئة أكبر، يعني مش بس للطالبات، كمان للصبايا والنساء العربيات خارج نطاق الجامعة. وكمان هو بدأ كمساحة أسبوعية، بس بنفس الوقت أنا بقدم ورشات ودورات تعليمية في الحياكة.
0: ممتاز، ونتمنى لك النجاح. شكرا كثير لك.
1: شكرا لكم.

0: نذهب إلى زاوية وينر فادي مصطفى. أهلا فادي.
1: تحياتي فرات. تحياتي.
0: تفضل فادي.
1: إذن البداية تكون مع اتحاد أبرا سخنين اليوم في المباراة البيتية أمام كيري تحتكفة. النسر تقول سخنين 52، التعادل 85، أما مكابي تحتكفة مع 72. سخنين بعد نقطة في مكابي الثانية نقطة خارجية، وللأمانة أداء غير مقنع، أداء دفاعي الفريق السخنين ما قدم الأداء المطلوب والمعهود منه، ولكن كانت نقطة خارجية ثمينة مع العديد من أحداث العنف. مكابي تحتكفة الصاعدة الجديدة إلى العليا تأتي بقوة بعد الفوز في المباراة الأولى. وزيف أريا يقول الدوحة دائما كان ملعب صعب، واليوم أتوقع التعادل 1-1. مباشرة إلى سيفيليا وأتلتيكو مدريد. سيفيليا مع 73، التعادل 23، أما مدريد أتلتيكو 91. أتلتيكو طبعا بلش الموسم بفوز على ملقا وتعادل أمام فيا ريال في مباراة خارجية اليوم أمام سيفيليا، ستكون صعبة للغاية. سيفيليا فوق أتلتيكو بالقائمة وفاز رغم أنه كان لاعب ضد بلباو اللي كانت في 10 لاعبين. أتوقع اليوم فوز صعب سيكون لأتلتيكو مدريد. أما النهاية سنأخذكم مباشرة إلى الدوري الإيطالي، يوفنتوس مع 1-15، التعادل 46، وبارما 11.80 هي النسبة. يوفنتوس طبعا بعد فوز يصل بعد فوز على فوز، وبارما بعد خسارة. واضح أن يوفنتوس فريق أفضل طبعا وأكثر جاهز. هناك غيابات في فريق يوفنتوس، ولكن سيستغل عامل الأرض وعامل الجمهور، والفريق يبحث عن فوز ثاني ويريد المنافسة على مراكز متقدمة كما عودنا دائما في الجدول الإيطالي. أتوقع اليوم مع أنه مباراة في البيت أنه يوفنتوس يحولها سهلة من البداية، وأتوقع فوز ليوفنتوس والنقاط الثلاثة تبقى في البيت أمام الجمهور.
0: فادي مصطفى شكرا جزيلا لك.
1: تحياتي. تحياتي.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
2: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.

0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلي الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخلي الأصلية، اكبس وغني.
2: الأهل الأعزاء، تركض طول اليوم إلى العمل لإهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
4: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
5: زاهي صليبة مع خطوة.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة جنديا اليوم بشبهة ابتزاز قاصرتين جنسيا وتهديدهما بالقتل بعد التواصل معهما عبر تطبيق تيك توك. أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة، فيما أصيب آخر في 35 من العمر بجروح متوسطة في حادث طرق وقع بين حافلة صغيرة ومركبة على شارع رقم 264 شمال النقب. وقدمت الفرق الطبية العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهما إلى مستشفى سيروكا في بئر السبع لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت بلدية حيفا إلغاء حظر السباحة في شاطئ بات جليم، مؤكدة أن جميع شواطئ المدينة باتت مفتوحة أمام المستجمين، وذلك بعد سلسلة من التحذيرات التي فرضت خلال الأيام الماضية على خلفية نتائج غير سليمة لفحوصات مياه البحر. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقم

0: تعاملت مع عصابتين بالرصاص الحي، إحداهما لطفل يبلغ من العمر 15 عاما أصيب في ظهره، والأخرى لشاب أصيب في قدمه برصاص قوات الجيش فجر اليوم خلال اقتحام مخيم الأمعر في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية. وفي وقت سابق هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا واعتدوا على سكانه في منطقة خلت الحمص جنوب الخليل، كما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية عند مدخل قرية المغير قضاء رام الله في الضفة الغربية. قضت قاضية فيدرالية في ولاية كاليفورنيا اليوم بأن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتيح إلغاء تأشيرات طلاب أجانب وبدء إجراءات ترحيلهم على خلفية نشاطهم المؤيد للفلسطينيين تتعارض مع الدستور الأمريكي. ووجهت القاضية التي عينها الرئيس السابق جو بايدن انتقادات لاستخدام وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي قوانين الهجرة لاتخاذ إجراءات بأحق أشخاص بسبب مواقف سياسية، قالت إن الإدارة تسعى للحد منها. تشير تقارير وتحليلات نشرتها وسائل أعلام دولية إلى تحولات متسارعة داخل هرم السلطة في إيران بعد نحو 6 أشهر من الحرب، وسط صعود عدد من الجنرالات ورجال الدين والشخصيات الأمنية المحسوبة على التيار المتشدد إلى مواقع قيادية بارزة في البلاد. وبحسب التقارير فإن سلسلة التعيينات الأخيرة قد تعكس توجها لدى القيادة الإيرانية للاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة بالتوازي مع تعزيز الأجهزة الأمنية في الداخل. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على لبنان، داعيا إلى تعزيز العلاقات والتعاون الأمني مع دول الجوار. وأكد بازشكيان أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن طهران ستفتح المضيق إذا نفذت واشنطن التزاماتها في مذكرة التفاهم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز بدت مفتوحة أمام حركة الملاحة عقب قيام القوات الأمريكية بإزالة الألغام البحرية الإيرانية منها. وجاء في البيان أن القوات الأمريكية ساعدت خلال الأشهر القليلة الماضية نحو 1500 سفينة تجارية على عبور المضيق كانت تحمل على متنها ما يقارب 750 مليون برميل من النفط الخام. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الجليدية المدمرة التي اجتاحت مناطق واسعة على الحدود بين نيبال والصين إلى 626 قتيلا، في حين لا يزال أكثر من 1400 شخص في عداد المفقودين وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ لليوم الرابع ومخاوف من فيضانات جديدة تعرقل جهود الوصول إلى الناجين. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

the volume.

0: الزواد عليك والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
1: إذا طفلكو بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية.

0: اكبس وغني.
1: الأهل الأعزاء تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
6: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
7: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس أعرف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: وانتو شو نسبة صيفكو 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: يزن منقيت
1: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: الكوبي طاق

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
0: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال. بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
2: نظارتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراء. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم

0: العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
2: على المدارس. راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: مجموعة المشهداوي.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
5: ماما كل يوم لبنة.
6: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي؟ والحل حملة جاهزين لواحد 9 مع هات وكينج ستور. فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: الشنطة
9: موجودة،
8: المقلمة
9: موجودة،
8: المي
9: موجودة،
8: الزوادة
9: فيها عيمك؟
8: أكيد فيها عيمك.
9: هيك تمام لأني بحبها.
10: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
9: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيراً باللون الأصفر من رياح قوية متوقعة من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 8 مساءً، مع توقع هبوب رياح جنوبية غربية بسرعة تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة. وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تأثر البلاد اليوم بأمطار غير اعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من العام، على أن تستمر فرص هطولها حتى صباح الأحد، وسط احتمال حدوث عواصف رعدية وفيضانات محلية محدودة في بعض المناطق. مددت محكمة الصلح في تل أبيب بأربعة أيام اعتقال جندي من سكان باتيام يبلغ من العمر نحو 20 عاما للاشتباه بتورطه في التحرش الجنسي والابتزاز بالتهديد بحق فتاتين قاصرتين تبلغان 14 و15 عاما بعدما تواصل معهما عبر منصة تيك توك. وبحسب الشبهات انتحل الجندي شخصية فتاة يبلغ من العمر 16 عاما، وتمكن من إقناع الفتاتين بإرسال صور خاصة قبل أن يهددهما ويبتزهما لإجبارهما على إرسال المزيد من المضامين. أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة، فيما أصيب رجل في 35 من العمر بجروح متوسطة وآخر بجروح طفيفة في حادث طرق وقع بين حافلة صغيرة ومركبة على شارع رقم 264 شمال النقب. وقدمت الفرق الطبية العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لاستكمال تلقي العلاج. أفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات بين أهالي قرية قصرى ومستوطنين في منطقة رأس العين في الضفة الغربية قبل أن تمتد إلى محيط عدد من المنازل في القرية. وبحسب المصادر أضرم مستوطنون النيران في المنطقة وسط سماع إطلاق نار، فيما حصر عدد من الشبان داخل منازلهم خلال المواجهات. أفادت الوكالة اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ اليوم غارات وعمليات تفجير وإحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وذكرت الوكالة أن مسيرة إسرائيلية أغارت اليوم للمرة الثانية على بلدة النبطية الفوق، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرين صباح اليوم عند أطراف بلدة عيت الجبل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز باتت مفتوحة أمام حركة الملاحة عقب قيام القوات الأمريكية بإزالة الألغام البحرية الإيرانية منها. وجاء في البيان أن القوات الأمريكية ساعدت خلال الأشهر القليلة الماضية نحو 1500 سفينة تجارية على العبور في المضيق، وكانت تحمل على متنها ما يقارب 750 مليون برميل من النفط الخام. نقلت شبكة نيوز ماكس عن مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية أن وزير الخزانة سكوت بيسنت سيكثف الجهود لعزل إيران اقتصاديا خلال استضافته لنظرائه في مجموعة العشرين الأسبوع المقبل. يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة الإيرانية في بيان نشرته وسائل أعلام رسمية التزامها بالصمود في وجه العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل من أجل تقليص الاعتماد على الدولار بشكل تدريجي والتركيز على كبح التضخم. قضت قاضية فيدرالية في ولاية كاليفورنيا اليوم بأن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتيح إلغاء تأشيرات طلاب أجانب وبدء إجراءات ترحيلهم على خلفية نشاطهم المؤيد للفلسطينيين تتعارض مع الدستور الأمريكي. ووجهت القاضية التي عينها الرئيس السابق جو بايدن انتقادات لاستخدام وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي قوانين الهجرة لاتخاذ إجراءات بحق أشخاص بسبب مواقف سياسية، قالت إن الإدارة تسعى إلى الحد منها. إلى أحوال الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: كل يوم لبنة.
1: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هاتو كينج ستور، فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8، وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
3: أحذية زاهي صليبة معك خطوة خطوة.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
5: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. iPlace محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

سنين على الطول. انت يا عيوني جوا عيوني وقلبي بتغير.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
1: الأهل الأعزاء تركض طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم.

0: المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورنفليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: مجموعة المشهداوي.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: الزواد عليكو والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط. نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زوادي للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بيستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة.

0: تفطور.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عامك؟
3: أكيد فيها عامك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
0: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
0: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال. بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
6: يلا
7: حملة
6: بلو بينجوين، عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
7: لا لا لا لا لا
8: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. تعمل فرق الإطفاء في هذه الأثناء على إخماد حريق كبير اندلع بعد ظهر اليوم في محل تجاري ببلدة كفرمندا، وتسبب الحريق بأضرار جسيمة بالمبنى دون الإبلاغ حتى الآن عن وجود إصابات أو عالقين، فيما تحاول فرق الإطفاء والإنقاذ السيطرة على الحريق ومنع انتشاره. أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم اعتقال شاب في العشرينيات من عمره من سكان الناصرة بشبهة محاولة دهس مسؤول أمني قرب مستوطنة في الأغوار. وقالت الشرطة في بيان أن قواتها بالتعاون مع الجيش عثرت على المركبة المشتبه بها قرب مفرق الحمرة وأوقفت الشاب وأحالته للتحقيق، مشيرة إلى أن الفحص الأولي يرجح أن خلفية الحادث جنائية فيما تتواصل التحقيقات. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرا من رياح قوية متوقعة من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الثامنة مساء، مع توقع هبوب رياح جنوبية غربية بسرعة تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة. وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تأثر البلاد اليوم بأمطار غير اعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من العام، على أن تستمر فرص هطولها حتى صباح الأحد وسط احتمال حدوث عواصف رعدية وفيضانات محلية محدودة في بعض المناطق. أفادت مصادر فلسطينية باعتداء مستوطنين على أهالي قرية قصرى قرب نابلس قبل أن تمتد إلى محيط عدد من المنازل في القرية. وبحسب المصادر أضرم مستوطنون النيران في المنطقة وسط سماع إطلاق نار، فيما حصر عدد من الشبان داخل منازلهم خلال المواجهات. أفادت الوكالة اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ اليوم غارات وعمليات تفجير وإحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وذكرت الوكالة أن مسيرة إسرائيلية أغارت اليوم للمرة الثانية على بلدة النبطية الفوقة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرين صباح اليوم عند أطراف بلدة عيت الجبل. نقلت شبكة نيوز ماكس عن مسؤول

0: في وزارة الخزانة الأمريكية أن وزير الخزانة سكوت بيستنت سيكثف الجهود لعزل إيران اقتصاديا خلال استضافته لنظرائه في مجموعة العشرين الأسبوع المقبل. ويأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة الإيرانية في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية التزامها بالصمود في وجه العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل من أجل تقليص الاعتماد على الدولار بشكل تدريجي والتركيز على كبح التضخم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم أن ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز باتت مفتوحة أمام حركة الملاحة عقب قيام القوات الأمريكية بإزالة الألغام البحرية الإيرانية منها. وجاء في البيان أن القوات الأمريكية ساعدت خلال الأشهر القليلة الماضية نحو 1500 سفينة تجارية على عبور المضيق كانت تحمل على متنها ما يقارب 750 مليون برميل من النفط الخام. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الجليدية المدمرة التي اجتاحت مناطق واسعة على الحدود بين نيبال والصين إلى 626 قتيلا في نيبال، في حين لا يزال أكثر من 2400 شخص في عداد المفقودين في نيبال وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ لليوم الرابع ومخاوف من فيضانات جديدة تعرقل جهود الوصول إلى الناجين. إلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها العامة اليوم، ويبقى الطقس حارا خلال ساعات النهار على أن تنخفض الحرارة أثناء ساعات المساء والليل وترتفع نسب الرطوبة وتظهر سحب منخفضة وتصبح الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار في بعض مناطق البلاد. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوك سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. بهاي الفترة في بيوت كتير عم بتعيش نفس الأجواء، في شنطة جديدة، في قرطاسية جديدة، في ملابس للمدرسة، تحضيرات، حماس، ويمكن كمان في معهم شوية قلق، خصوصا عند الأهل اللي طفلهم إسا شوية صغيرة وبفوت على الصف الأول. بكون عندهم تساؤلات كتيرة، هل ابني رح يقدر يقعد بالحصة؟ هل رح يعرف انه يطلب المساعدة لما يكون بحاجة لمساعدة؟ هل رح يقدر يتعامل مع شنطته واغراضه؟ هل رح يقدر ينفصل عننا الصباح؟ وهل اذا كان بعده مش قادر يعمل كل هاي الامور معناته هو مش جاهز للمدرسة وللصف الاول؟ واحيانا القلق بيكبر اكتر لما الاهل بيسمعوا من المعلمي بالبستان بالتحضير جملة مثل يمكن الافضل تأجيل دخول ابنك للصف الاول. وهون بتصير تبدأ أسئلة كتير عند الأهل، ومرات مع كل هاي الأسئلة في شعور بالذنب، هل إحنا قصرنا معاه؟ شو الغلط اللي عملناه؟ هل كان لازم نعمل أشياء أكتر معه؟ وشو الصح إني أعمله عشان ابني ومصلحته؟ بس بالحقيقة الجهزية للصف الأول مش بس إنه ابني يعرف الأحرف والأرقام، ومش بس هي قدرة أكاديمية. الطفل اللي هو رح يفوت على الصف الأول بيفوت على مرحلة جديدة اللي فيها متطلبات يومية اجتماعية حركية عاطفية وتنظيمية، والنجاح فيها مش مرتبط بس بمهارة واحدة، وإنما بمجموعة مهارات اللي هي بتساعده يكون أكثر استقلالية وأكثر قدرة على إنه يتكيف للأمور المختلفة والأحداث المختلفة اللي بتصير معه، إنه كمان يقدر يتعلم. وعشان يفهم أكتر شو يعني فعلا الجهوزية للصف الأول، شو المهارات اللي لازم تكون موجودة قبل المدرسة، وشو المهارات اللي طبيعي تتطور مع الوقت داخل الصف، وكيف ممكن نساعد أطفالنا خلال الفترة الجاي بدون ضغط ولا مقارنة، بيسعدني اليوم أستضيف معي الأخصائية جوهرة فضول خير، أخصائية علاج وظيفي ومرشدة أهالي بمنهج الذكاء العاطفي ومرشدة أهالي لأطفال مع ADHD. يعطيك العافية جوهرة.
1: هلا روان عزيزتي، هلا فيكي.
0: الله يسعدك ويعطيك ألف عافية. جوهرة ضل شوي صغيرة وبتبدأ المدارس، وزي ما حكيت قبل شوي في أهل اللي عندهم أطفال بالبيت رح يفوتوا إسعى صف الأول، ممكن يكون في شوي توتر بالبيت، هذا التوتر للأسف يكون عند الأهل وينتقل عند الأولاد. رح نحكي عن كل هاي التفاصيل، بس تعني نبدأ من الأساس، شو يعني جهوزية للصف الأول إذا إحنا بنحكي من منظور العلاج الوظيفي؟
1: الجهوزية روان للصف الأول إذا ما نحكي من منظور العلاج الوظيفي هي قدرة الطفل على المشاركة في متطلبات الحياة المدرسية بشكل مستقل. يعني الجهوزية ما بتعني إنه الطفل يفوت على المدرسة يعرف يقرأ ويكتب ويعرف يعمل تمارين حساب جمع وطرح وإلا ليه في حصص وتعليم، إنما الطفل بيحتاج لمجموعة مهارات مع بعض متكاملة تعتنقول أهمها الاستقلالية. طبعا عندنا مهارات التواصل، قدرات اجتماعية كمان تكون هيك ناضجة كفاية، ما بدنا ننسى طبعا المهارات الذهنية اللي كمان هي أساسية تكون على قدر منيح من النضوج، مثل الانتباه، التركيز، التنظيم، مهارات بصرية إدراكية، مهارات حركية. كل هاي الأشياء، كل هاي المهارات بتساهم بتجهيز الطفل للحياة المدرسية.
0: جهرة، احنا بنقول انه مش لازم الولد يكون يعرف يقرأ ويكتب صح، بس اذا احنا نحكي مثلا، بدي احكي اسا من محل الاهل اللي بيسألوني بالارشادات، هل الولد لازم يعرف الارقام والاحرف؟ انا شو بقول، يعني بقول انه مش لازم، بس بفكر انه اذا الولد بيجي مثلا بدي اعلمه اشي معين والولد مش قادر انه هو يحفظه، فهنا ممكن يكون هاي اشارة اللي ممكن تساعد الاهل انهم يقوموا بخطوات اللازمة عشان يقدروا يساعدوا الولد ويوجهوه بكير، ولا انت شو رأيك بالموضوع؟
1: اكيد في مهارات تطورية اساسية يعني متوقع من طفل بعمر 6 سنين يعملها. إذا نحكي هيك عنها بتعمق، بس يعني خاصة لسؤالك هل الطفل المفروض يعرف أرقام أحرف، كل هاي الأمور اللي هيك إحنا بالمجتمع عنا كثير يعني منتطرق لها وكثير منهتم لإلها كأهل. أنا بقول يعني من نظرة هيك مهنية وكمان من نظرة كأم اللي كمان بناتها فاتوا بهيك تجارب، منيح إنه الولد يكون على دراية يعني أو على علم بمجموعة منيحة من الأرقام الأحرف، كمان هيك نعلي الوعي عنده هلا شو يعني قراءة، شو يعني كتابة، شو المهارات المتطلبة منك أنت كولد بصف أول؟ بس مش مفروض إنه الولد يعني يفوت على صف الأول يعرف يقرأ
0: كلمات المقصود،
1: أو إنه يعني يعمل تمارين حسابية اللي هي بآخر صف الأول بيعملوها. يعني أنا دائما بقول إنه منيح الولد يكون عارف هذا الإشي، هيك بيساهم إنه يتقدم منيح من ناحية تعليمية. ولكن قبل الناحية التعليمية في مهارات أساسية لازم نطورها. يعني الناحية التعليمية هي رح تيجي، ما هي المدرسة مكان تعليمي، فالمعلمين رح يشتغلوا على الناحية التعليمية، ولكن قبل التعليم نفسه في مهارات أساسية تطورية لازم يشتغل عليها، لازم تكون مهيئة منيح عند الولد. مثل الاستقلالية على سبيل المثال، يعني الولد يكون هيك يهتم لنظافته الشخصية، لأوعيه، لملابسه، لأكله، الأشياء المتعلقة كمان بالأغراض الخاصة فيه يحافظ عليها، يرجعهن مكانهن بعد استعمال. تخيلي أنت قديش هاي الأشياء اللي هي هيك مفهومة ضمنا عند بعض الأشخاص، ولكن هاي أمور على الأغلب إذا ما في شغل منيح عليها هون بتكون المشكلة.
0: المشكلة ممكن تكون، تعال نقول إذا المعلمة، إذا إحنا نقول هنا فهم التعليمات صح، يعني إذا أنا بأجي بقول للولد تعليمات تنتين أو ثلاثة مثلا بالبيت، بقول له افتح الجرور طول المعلقة وطول الشوكة وحطهم على الطاولة، إذا أنا شفت إنه ابني عنده صعوبة بتنفيذ هاي التعليمات فممكن كمان يكون في عنده صعوبة بتنفيذ التعليمات بقلب الصف. لما المعلمة بتقول طول الدفتر والكتاب اللون هون هيك مثلا أحمر أزرق مش عارف، لأنه بكون عنده الألوان بصف الأول، وحطهم على الطاولة، فالولد ممكن يصفن هناك.
1: صحيح، المهارات التطورية هيك اللي عم نحكي عنهم وذكرنا الاستقلالية بالأول كمان بتبع لهون المهارات الذهنية الإدراكية مثل التنظيم، مثل الانتباه كيف حكينا، ومثل ما انت حكيتي قصة تنفيذ التعليمات، انه كمان يبدأ بالمهمة وينهيها بالوقت المطلوب. هاي كلها عبارة عن مهارات ذهنية وإدراكية، انه الولد يسمع شو المعلمة طلبت منه أو شو أمه طلبت منه، وينفذ التعليمات بحسب تسلسل محدد اللي هو طبعا مناسب لجيله. هاي كلها أمور

0: بتساهم انه هو يقدر يقعد بالصف، يركز مع المعلمه، يتقدم معها بالماده. اذا احنا هيك عم نذكر اسا المهارات، فكمان ما بنقدر ننسى المهارات الحركيه. يعني الجسم تبع الولد مفروض يقعد فتره مطوله على الكرسي خلال الحصص، فكمان في اهميه لتطوير المهارات الحركيه لحتى الولد يقدر يقعد على الكرسي لفتره بشكل ثابت.
1: حلو، هاي شغله اسا عم بقطعك مهمه. في كتير اهالي بصف الروضه والبستان اللي معلم بتتوجه لهم بتقول لهم انه الولد مش عم بيقدر يقعد ويلون لوقت طويل، ففي اهل بيقولوا انه مش مهم يعني بلاش ما يلون
0: او
1: بلاش
0: ما بيصير.
1: فهذا
0: اكيد
1: فبدي هيك نحكي كمان على هذا الموضوع، انه هاي الصعوبه ممكن كمان تكون تدل على صعوبات اللي هي الضعف بالعضلات
0: بالمهارات الحركيه ككل. المهارات الحركيه كيف حكينا انه قدره الجسم ككل على انه يكون عنده ثبات معين او يقدر يقوم بمهام معينه، وكمان اللي احنا دائما بنطمح له انه الولد يقدر يستعمل ويستخدم ادوات الكتابه بشكل وظيفي والمشاركه بكل موضوع الكتابه والنسخ عن اللوح او من الكتاب. اذا هاي الامور احنا بنشوفها كيف انت ذكرتي بالروضه بالبستان لما المعلمة تحكي هاي الصعوبات للاهل. يعني انا دائما بقول للاهل خذوا كلام المعلمة بعين الاعتبار، يعني ما نقول انه المعلمة يمكن عم بتزودها او المعلمة يمكن مش معنا بالبيت اللي هي بتشوفش كيف الولد كمان بقعد بالبيت. كثير مهم ناخذ كلام المعلمة بعين الاعتبار. اذا في اي صعوبه معينه بجيل صغير الدعم فيها او علاجها بيكون اهون من انه يوصل لصف اول ثاني ثالث وساعتها نتطرق لعلاج. فمهم جدا نبلا ناخذ حكي المعلمة بعين الاعتبار ونعمل فحص يعني عند معالجه وظيفيه نطمن اذا في مشكله ممكن نعطي الدعم اللازم، واذا ما في مشكله كمان الاهل ساعتها بتطمن.
1: طب ذكرنا صعوبات بالمهارات الحركيه، شو صعوباتك؟ تعال نحكي على صعوبات تانية او اشارات اللي ممكن تخلي الاهل ينتبهوا انه ابنهم مش جاهز بشكل كافي للصف الاول.
0: ذكرنا عن الاستقلاليه، عن المهارات الذهنيه، عن المهارات الحركيه، وكمان في نقطه مهمه هي المهارات الاجتماعيه والعاطفيه والانفعاليه. مثل طلب المساعده، انه الولد ينتظر بالدور، يتعامل مع الخساره، يتعامل مع الاخطاء، يعبر عن مشاعره وعن الاحتياجات تبعته. فهي كلها مهارات مهم انك تكسبها الولد لحد ما يوصل الى الحياه المدرسيه، لحد ما يوصل للصف الاول. في بعض الاحيان بيكون في صعوبات طبعا او اشارات بتشير انه الطفل بيحتاج لدعم اضافي، بس وجود صعوبه واحده من بين كل هاي المهارات يلي انذكروا ما بيعني انه الطفل غير جاهز. يعني كمان عشان نكون واضحين، دائما لازم نشوف الصوره الشامله الكامله لقدرات الطفل. بس في حقيقه اشارات بتستحق انه نوقف عندها ونفحصها ونعطيها الدعم اللازم. مثلا اذا كان الطفل بيتكل اتكال كبير على الاهل، بيعتمد عليهم باغلب المهام، اذا في صعوبات بالتواصل، اذا في صعوبات بالانتباه، الولد بينقل بسرعه بين الانشطه، وهي شغلات هيك يعني كمان بنشوفها بصفوف الروضات والبستان وبنقدر نلاحظها بجيل صغير. اذا في صعوبات بالذاكره، اذا الولد بيحتاج لتفكير مستمر، يعني بنطلب منه امر معين وكل الوقت لازم نذكره شو طلبنا منه. إذا في طبعا كمان صعوبات عاطفية، صعوبات بتنظيم المشاعر، إذا في نوبات غضب مستمرة، كل هاي الإشارات بتخلينا نوقف لحظة ونسأل حالنا سؤال، هل عن جد ابني جاهز لصف الأول ولا لازم أعطيه دعم بنقاط محددة؟ فالتوجه بيكون طبعا للمعلمة بصف البستان أو الروضة يعني قبل ما نوصل لصف الأول، أو إذا هي بتتوجه للأهل ونعطي الدعم اللازم من عند أخصائي اللي هو مناسب يعني لهيك صعوبات.
1: طب في حالات الأهل جهرة بأخذوا توصية تأجيل دخول الطفل للصف الأول، بفكر مرق معاك هيك إشي وقديه الأهل بيكون عليهم صعب هيك توجه، بأخذوا الإشي جدا بصعوبة، وفي أهل بقرر أنه لا، لأنه مثلا بيكون في ابن عم أو ابن خال بنفس الصف أو بدهمش أنه الناس اللي حواليهم يحكوا أو كل هالأمور. إيش أكتر الأسباب شيوعاً؟ وتعال نحكي شوية على هذا الموضوع، شو رأيك فيه؟
0: صحيح في اهل باخذوا توصيه على تاجيل صف الاول، وفي اهل كمان باخذوا توصيه على انه لما الولد يوصل على صف الاول يعيد صف الاول كمان مره. في عده مواقف ممكن او حالات ممكن الاهل تنحط فيها، بس المواقف او حالات مثل هاي اللي فيها الاهل بياخذوا توصيه لتاجيل صف الاول، وعلى فكره في اهل بحد ذاتهم هم بيقرروا مثل هيك قرار. يعني في اهل شايفين الصعوبة وشايفين إنه عدم جهوزية ابنهم فبيأخذوا هيك قرار. أنا واجهت تعامل يعني مع هيك أهل اللي هن قرروا إنه يعيدوا ابنهم كمان صف بستان كمان سنة. فمهم التعامل مع هذا القرار ما يحمل رسالة للطفل بإنك أنت شخص ضعيف أو إنك شخص غير قادر، إنما يكون من محل بإنه الطفل تعال أفضل إنه نطور المهارات الموجودة عندك كمان وكمان لحتى تكون أكثر جاهز ومستعد للمدرسة. بالنسبة للأسباب

0: السبب بنشوف في اغلب الاحيان بان السبب الشائع هو صعوبه بالنضج عند الطفل. النضج الانفعالي، النضج العاطفي، بيكون الطفل بحاجه لكمان وقت لحتى يوصل لمرحله نضج كافي، يتاهله بانه يبدا حياه المدرسه، يبدا حياه الالتزام، لانه بالمدرسه في التزام معين مطلوب مننا، واكيد اسباب بتتعلق بصعوبات بالمهارات يلي كلها ذكرناها. فهو بيكون عباره عن خليط، يعني الاسباب بتكون عباره عن خليط، ولكن بشكل عام احنا بنشوف انه اهم الاسباب هي بتكون الولد بعده ما واصل لمرحله نضج كفايه اللي تاهله يفوت على الحياه المدرسيه بشكل سلس ومستقل. النقطه الاساسيه هون روان هو بانه الاهل لازم تستثمر بهاي السنة اللي بده يعيدها ابنهم، يعني إذا هن قرروا أو إنه وصلوا لقرار إنه ابنهم يعيد كمان مرة سنة، مفروض إنه ينحط خطة علاجية واضحة من قبل المختصين ونستثمر فيها، ما تمرق السنة كسنة إضافية بس مجرد سنة مرقها الطفل كمان مرة، لا، إنما نستثمر فيها ونطور كل المهارات المطلوبة عند ابننا لحتى يوصل للمرحلة أو للطريق الصحيح اللي بجهزه يفوت على الصف الأول بشكل مستقل أكثر.
1: مهم جدا، مهم. طيب جهرة، بعد ما فهمنا شو يعني إنه فعلا يكون طفل جاهز للصف الأول وشو المهارات اللي لازم ننتبه لها، نوصل للسؤال الأهم، إذا اكتشفنا إنه في مهارات بحاجة لدعم شو لازم نعمل، وهل فعلا إذا نحكي على إعادة السنة هاي أو إذا نحكي على العطلة الصيفية ممكن تكون فرصة اللي بتقدر فعلا تساعد الأهل إنه تحضر للصف الأول؟ تفاصيل كتير رح نحكي عنها بالقسم الثاني والثالث. فاصل قصير وراجعين.

0: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
1: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
2: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الشنطة موجودة، المقلمة موجودة، المي موجودة، الزوادة
5: فيها عيمك؟
4: أكيد فيها عيمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
8: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027.

0: لغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقة الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
2: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
3: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفوا،
2: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
4: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
5: الله
4: ده
5: الله،
4: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
2: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بحلقتنا من برنامج احتواء. إذا كنتم معنا من البداية أو ما كنتم بحب أذكركم شو كان معنا بالجزء الأول. حكينا مع ضيفتنا الأخصائية جوهرة فضول خير عن شو يعني فعلا الجهوزية للصف الأول، وإنها مش بس قراءة وكتابة وأرقام، وإنما مجموعة مهارات اللي بتساعد الطفل يتعامل مع متطلبات المدرسة ويكون أكثر استقلالية وقدرة على التكيف. حكينا كمان عن الإشارات اللي ممكن ننتبه لها إحنا كأهل واللي خلينا نسأل هل الطفل جاهز فعلا لهي المرحلة، وهل ممكن يكون بحاجة لدعم أو وقت إضافي قبل دخول الصف الأول. بحال ما كنتم معنا من البداية بنصحكم ترجعوا تسمعوا القسم الأول عبر تطبيق ناس. وإسه بدنا ننتقل للجزء العملي، بحال عرفنا شو المهارات اللي طفلنا بحاجة إلها، شو بنقدر نعمل لحتى نساعده إنه يطورها، وهل لازم ندربه ولا في أشياء بسيطة اللي ممكن مع بداية المدرسة وبقلب الصف إنها تتطور لحالها. جوهرة برجع برحب فيك معنا من جديد بالقسم الثاني لحلقتنا. إسا بدنا نكمل ونحكي عن في مهارات أساسية احنا ذكرنا اللي مهم تكون وتدل إن الولد جاهز للصف الأول، وفي مهارات اللي هي أقل اللي هي مش ضروري ان نشتغل عليها، هي اشياء اللي مع الوقت طبيعي انها تتطور بعدين بالمدرسه. فتنحكي اكتر عن هاي المهارات.
2: هون مهم هيك احكي بالبدايه روان بانه التجهيز للصف الاول ما بينفع نحصره خلال عطله الصيف. التجهيز للحياه المدرسيه بشكل عام هو جزء اساسي بحياه كل فرد بالمجتمع، بيبدا من سنوات حياته الاولى، مثل بانه ابني يكون مستقل وما يعتمد علي بكل شيء، يكون عنده القدره على تنظيم وترتيب اغراضه، يبدأ وينهي مهمة محددة. هاي الأمور ما بتصير بيوم وليلة، بدها متابعة، بدها استمرارية لحتى الطفل يكتسبها صح. من جهة ثانية يعني أنا بفهم الضغط أو المخاوف يلي بترافق الأهل بعطلة الصيف، وبيبدو يحلوا مع ابن هون كراريس تحضيرية وأوراق عمل لا تنتهي،
1: ويدفعوا حق دورات اللي هي كمان
2: متكررة، ممكن يدخلوا ابنهم بعدة دورات، يعني مش يستكفوا بدورة واحدة مثلا. صراحة أنا مع إنه يكون في التزام لتدريب بسيط، يعني كل كم يوم هيك خلال العطلة يكون في تدريب بسيط اللي يخلي الولد موجود.

0: موجود بالجو تبع انه انا اذا رح انتقل على صف الاول، ولكن مهم جدا انه ما نفتح مدرسه يعني مصغره بالبيت.
1: الولد بكرهها بعدين، بعدش يحب اصلا المدرسه،
0: يعني اسمها عطله واسمها عطله الصيف، يعني من اسمها مفروض الاتجاه تبعها يكون شوي مختلف. فانا مع انه يكون في التزام معين بسيط، كمان الولد بحس بالالتزام نوعا ما، بس ما نفتح مدرسه اللي هي كل يوم ولساعات طويله ولساعات مكثفه. بالمقابل يعني انا هيك دائما بشوف انه بلا لازم يكون في تكثيف للحوار مع الطفل على كل موضوع الانتقال، على كيف نعلي ثقته بنفسه، كيف نطور عنده الصبر، كيف نسمع نتعلم احنا كأهل كمان نسمع المخاوف تبعت ابننا، كيف نحاور وكيف نلاقي الحلول معه، نطور عنده مهارة كيف حكيت حل المشكلات. مثلا يعني افتح مع ابني حوار، اذا صار معك هيك هيك بالصف او بالساحة كيف بتتصرف؟ شو بتعمل؟ لمين بتتوجه؟ يعني هاي الحوار هذا هو الأساسي، هو المهم بنظري، أهم من التدريب المكثف على ورق عمل أو كراريس أو دورات اللي هي مكثفة. بالإضافة طبعا للاستمرار دايما بالعمل على المهارات الحركية الذهنية، ألعاب توازن، ألعاب ذاكرة، ألعاب تفكيرية، كلها مهمة التطرق لإلها بعد الصيف. ودايما أكيد يعني الألعاب طفل هو حياته هي اللعب، فعن طريق لعبي أنا بقدر أعلمه الأحرف والأرقام والحساب وكل هاي الشغلات. مهم جدا التطرق يكون عن طريق الألعاب التفكيرية، ألعاب ذاكرة، ألعاب توازن، ألعاب بتقوي عنده المهارات الحركية والذهنية. وهذا كله احنا يمكن مش رأسا نشوف النتيجة تبعته، ولكن رح نلامسها لما الولد يصير موجود بقلب الصف، وساعتا نشوف التركيز تبعه قديش متطور، قديش بيشارك حلو مع المعلمة، قديش عنده حل لمشاكل واضح وسريع وبتوجه صح للمعلمين ولو أصدقائه، قديش بيقدر يشارك ولا تصفوا بأمور محددة. هاي أمور كلها الولد بيخزنها عن طريق اللعب مع الأهل، وبعدين بيفرجيها بالحياة المدرسية بالمستقبل.
1: روعة. طيب مرات خوفنا على أولادنا بخلينا نعمل أشياء، يعني كمان أم وقديش هيك بنقدر نتحكم بنفسنا إنه بدنا أولادنا دايما يعملوا الأشياء صح، ونعود ناخد نرجع هذا بقوله زي ما بقوله خط الرجعة، بنحفظ خط الرجعة إنه لا عطول نغلط، قد ايه مهم نعطيه يغلط عشان هو يتعلم. بس في أهل اللي بيعملوا الأشياء عن أولادهم أصلا هني أولادهم بيقدروا إنهم يعملوها. بدنا نحكي عن أثر الحماية الزايدة وتنفيذ المهام محل الطفل على استقلاليته وثقته بنفسه. جوهرة، قد ايش هذا الإشي ممكن يأثر عليه فعلا؟
0: الحماية الزايدة هذا موضوع كثير كبير وكثير عم بيكون متداول وموجود في عدة بيوت. غالبا بيكون يعني الحماية زي دي بتكون نابعة من الحب أكيد، من الرغبة بمساعدة ابننا، أو من طرف ثاني انه ممكن تكون نابعة من محل خوف ومخاوف معينة،
1: مقارنات كمان،
0: مقارنات اللي هي كمان بتصب محل خوف انه انا بدي اشوف ابني احسن اشي، وبدي اشوف ابني بدون اخطاء، وبدي يكون ملتزم قدر الامكان. كل هاي الاحوال اذا انا بيكون عندي حماية زايدة اتجاه ابني، انا برسل لابني رسالة مبطنة بانك انت غير قادر، انا بدي احميك، انا اللي بدي احميك، ما بعطي فرصته بتطوير المهارات اللازمة بشكل مستقل. فهون احنا بنقول انه اذا بيكون في حماية زايدة، الفرصة تبعت الولد بتطوير المهارات ان كان الاجتماعية، ان كان مهارات ادراكية كيف حكينا، وخاصة الوظائف الذهنية العليا مثل المبادرة، هون بنشوف انه الفرصة تبعته عم بتقل. وهون بنشوف انه الولاد عم تتحمل مسؤولية اقل، عندها ثقة بنفسها اقل، كله هذا نتيجة الحماية الزايدة. كيف احنا بنحل امور عن هالشكل؟ طبعا الوعي مفروض يكون، يعني نعلي الوعي عند الأهل لهي النقاط، أو التوجه يعني لإرشاد أهل، التوجه لعلاج عاطفي كمان. ممكن العلاج العاطفي يجمع بين الأم والولد بنفس العلاج بنفس الساعة. هاي أمور كلها مهم إنه إحنا نتوجه لها.
1: بدي أشاركك شغلة، في قبل فترة كان في عندي إرشاد لأم اللي عندها 4 أولاد، فبتحكي لي إنه لما بلشت مع أول ولدين كان عندها خوف معين، هذا الخوف كان موجود عندها إنه بدهاش إنهم يغلطوا وكل وقت حدهم وقت الوظائف، وهيك كبروا الأولاد وبطلوا يقدروا إنه يحلوا يعني يعملوا المهام البيتية لحالهم، كانوا كل وقت يطلبوا إنه أمهم تكون حدهم.
0: الاستقلالية بحد ذاتها منعت منهم يمارسوا الاستقلالية بحل الوظائف.
1: فبدي نحكي هاي الشغلة للأهل الأولاد اللي طالعين أولادهم على صف الأول، قديش مهم إحنا حكينا على الاستقلالية بشكل عام. إذا نحكي على المهام، كيف ممكن نساعد الأهل نوجههم إنه مثلا يعني كيف يكون الحوار، إنه مثلا أجي أقول لابني اسمع أنا عندك مهمة بشرح له إياها، مثلا بروح بدي أخلص شغلة علي وأنا موجودة إذا بدك أي مساعدة، يعني ما أكون كل وقت موجودة حده.
0: أكيد. هون كمان ممكن استغلال العطلة الصيفية لخاصة

0: طبعا لهي الامور. يعني اذا احنا بدنا نستغل
1: او مع بدايه المدرسه كمان لما يكون في
0: أو
1: مهام
0: مع بدايه المدرسه صحيح. يعني هذا برجعنا شوي لسؤال قبل، فممكن ندرب الطفل نعمل معه زي لعبه معينه، انك انت اذا بدك تحذر حالك بدك تلبس بدك تاكل الفطور تبعك وتجهز حالك عشان نطلع. ممكن احنا طالعين على دوره معينه مش شرط يعني انه على المدرسه بوقت محدد. هون الولد بنعلي الوعي عنده او منطور المسؤوليه تبعته اتجاه نفسه لحتى هو يجهز حاله، يجهز يكون مسؤول عن حقيبته مثلا. الاستقلالية بتصير بشكل عام إذا بنعطي ابننا المساحة والفرصة بأنه يحاول ويتدرب على كل هاي المهارات، وما نبدأ بتدريبه عليها مع دخوله للمدرسة، إنما ننتهز ونستغل الوقت قبل هيك. مرات كثير بنوصل لمرحلة إنه أول أسبوع أسبوعين بالمدرسة بيصير في كثير ضغط بالبيت، خاصة من الأمهات اللي عندهم كثير أولاد أو ثلاث أربع أولاد بالبيت، كله بده يتجهز بنفس الساعة، كله بده يتحضر بنفس الساعة، كله بده يطلع على البساط أو يبدأ تودي بالسيارة، فبصير في كثير ضغط. فالتدريب المسبق بخفف من شدية هذا الضغط وبيخلي إنه كل ولد يكون واعي كفاية ناضج كفاية لأهمية الوقت. كمان هون بنرجع بنحكي قديش هاي مهارة ذهنية عالية، إنه أنا لازم كطفل كمان يكون عندي وعي للوقت المحدد اللي أنا لازم أتجهز فيه. هاي مهارات كيف حكينا ما بتصير بيوم وليلة، هاي بدأ تجهيز بدأ تدريب مسبق أكيد من قبل ما إنه الولد يفوت على الصف الأول.
1: روعة. يعني بالنهاية تحضير الطفل للصف الأول مش معناه إنه نقعد بالصيف نعلمه ونضغط عليه. أحيانا أبسط الأشياء اللي بنعملها كل يوم لما نعطي الطفل فرصة يعملها لحاله بتكون هي أهم تحضير للمدرسة. بس لما نوصل أول يوم بالمدرسة بيطلع معنا نوع جديد من التحديات جوهرة. إذا بنحكي على الانفصال، البكاء، الخوف، التأقلم مع المحل الجديد، المدرسة الجديدة، كيف نتعامل مع هاي اللحظات وشو نعمل إذا الطفل رفض يفوت أو ضل يبكي، كيف ممكن نخلي البداية أسهل عليه وعلينا. هذا رح نحكي عنه بالقسم الثالث. فاصل قصير ورجعنا.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عامك؟
3: أكيد فيها عامك.
4: هيك تمام لأني بحبها.
5: بالزوادة عامك لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: الأهل الأعزاء، تركتوا طول اليوم إلى العمل، الاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: الله يحملك إياه صار شاب،
2: خلي لك ولادك طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
1: فش أحلى منك تشوفوا ولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: ماما كل يوم لبنة.
5: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي؟ والحل حملة جاهزين لواحد 9 مع هاتو كينج ستور. فوتوا على هات

0: البنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: مساء رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
5: هاي تقنية الفار خطورتها،
4: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مساء رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وع السمع.
6: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
7: احتواء مع روان شحوك سمعان.
8: ورجعنا لكم بعد الفاصل بالقسم الثالث والأخير من حلقتنا من برنامج احتواء. تذكير بسيط شو كان معنا بالأقسام السابقة. بالقسم الأول حكينا عن شو يعني الجهوزية للصف الأول وشو المهارات اللي بتساعد الطفل يفوت هاي المرحلة ويكون قادر يتعامل مع متطلبات المدرسي. والقسم الثاني حكينا عن دور الأهل وكيف ممكن ندعم استقلالية الطفل ونساعده يبني مهارات بسيطة ومهمة من خلال حياته اليومية. وصلنا للمحطة اللي كل هالتحضير بوصلنا لإلها، لحظة دخول الطفل للمدرسة. أول يوم، أول فراء، أول مرة الطفل بقعد بصف جديد مع معلمة جديدة وجوه جديدة. مش بس الطفل اللي ممكن يكون عنده مشاعر بهاي اللحظة، كمان الأهل في عندهم تخبطات كتيرة وقلق وتوتر. فكيف نقدر نخلي البداية أهدى وأسهل؟ شو نعمل إذا الطفل بكي أو رفض إنه يفوت على الصف؟ وكيف نكون جنبه ونسانده ونفس الوقت نعطيه فرصة يبدأ يعتمد على حاله؟ ومكملين بهذا الجزء مع ضيفتنا الأخصائية جوهرة فضول خير، أخصائية علاج وظيفي ومرشدة أهالي بمنهج الذكاء العاطفي ومرشدة لأهالي أطفال مع ADHD. جوهرة برجع برحب فيك للمرة الثالثة بحلقتنا. إسا وصلنا لأول أيام المدرسة ورح نحكي شوي عن التأقلم ورح نبدأ من أول يوم، تمام؟ كيف بتنصح الأهل يتصرفوا؟ هل يرافقوا الطفل؟ يطولوا بالوداع؟ في أهل برفضوا أنهم يطلعوا من المدرسة، بحبوا يضلهم مع ابنهم. في أهل بصيروا يبكوا فعلي ولادهم، يعني بيقولوا كتير يعني مشاعر اللي إحنا مرقناها. أنا شخصيا مع ابني الأول كانت مشاعر هيك متضاربة جدا. تذكري وقتها وصلته عاد تركني هو فات مستقل على الآخر، طلعت على السيارة صرت أبكي حرفيا، ما حسسته بالإشي بس هيك كان شعور جدا حلو، بس نفس الوقت كتير تأثرت بحملته للشنطة الكبيرة بدخوله لصف لبيئة جديدة. فهت نحكي شوي عن الأيام الأولى.
9: صحيح روان، هاي نقطة مهمة بموضوع الانتقال للأول، خاصة الأهل اللي كيف أنت حكيت إنه هاي أول تجربة لإلهن مع ابنهن أو بنتهن البكر. فمهم نعرف بأنه أطفالنا هن أكثر أشخاص بالحياة بلقطوا مشاعرنا، فإذا كلنا متوترين بطريقة مبالغ فيها هذا الأمر رح ينتقل مباشرة لطفلنا. وهون بما أننا أهل أشخاص بالغين وواعيين، مهم نشتغل على حالنا خصوصا بموضوع مشاعرنا قبل أطفالنا، نكون أكثر واضحين واثقين هادئين. ومفضل يكون الوداع بأول يوم. إذا نطرق للسؤال

0: تبعك مفضل يكون الوداع بأول يوم دون اختفاء مفاجئ. يعني في كثير أهالي بتختفي فجأة وهذا الإشي بيولد مشاعر مش حلوة عند الطفل. الوداع لازم يكون قصير إذا أمكن وإيجابي، ما نرجع كل دقيقة لحتى نطمن عليه، ما نقول له إذا ما بيعجبك الصف خلي المعلمة تتصلي وبجي بأخذك رأساً. هاي الجمل فيها رسالة بإني أنا كأم ما بثق بالمدرسي. الرسالة الأساسية لازم تكون إني أنا واثقة فيك إنك أنت بتقدر، إنك أنت تستطيع، وواثقة بالمدرسي بإنها مكان آمن لإلك. وهون بصير الشعور بنتقل مباشرة لابننا، أمي واثقة بالمدرسة فأنا كمان رح أطمن، وكمان رح أثق بالمدرسة، أمي واثقة بالمعلمة فأنا كمان بقدر أني أنا أثق بالمعلمة. لأنه مشاعرنا كيف حكيت أكثر أشخاص بالحياة بيقدر يلقطوا مشاعر الأهل هن ولادهم، ولادهم بهذا الجيل خاصة.
1: طيب إذا الطفل صار يبكي ورفض أنه يفوت المدرسة، شو التصرف الأنسب من الأهل بهاي اللحظة وكيف نقدر نحتويه؟
0: حلو السؤال، كثير مهم. عمليا إحنا قديش بعدنا المدرسة شيء أسبوع وشوي لحتى تبدأ المدرسة. فالأهل يلي ما داروا حوار حول هذا الموضوع، هذا الوقت المناسب بأنه يحضروا ابنهم لعملية الانفصال، الانفصال الصباحي. لازم نعطيها مساحتها ووقتها، مش فجأة. يعني أنا ما بينفع أترك ابني يبكي، وبالأساس أنا عندي توقعات منه بأنه يتأقلم بسرعة، فهون كمان هذا موضوع كبير. إن أنا متوقع من ابني يتأقلم بسرعة وفجأة صار يبكي، طب شو أعمل؟ بشكل عام هيك عشان نوضح الأمر، بشكل عام البكاء هو تعبير طبيعي يعني الخوف من المجهول أو من الانفصال. وفي حال صار الطفل وبكي ما ناخذ الأمر بصعوبة أو بخذلان، يعني في نوع من الخذلان بيصير إن أنا توقعت منك إشي ثاني، فما ناخذ الأمر بهاي الصعوبة أو بهاي الخذلان. نشرح له انه انا بعرف انك حاسس مش حلو وحابب تضل معي وحابب اني انا اضل معك، وانا بعرف انك بتقدر انك تفوت على الصف مع المعلمة وتشترك بالفعاليات. يعني هاي الجمل البسيطة الواضحة اللي ما فيها كثير امور اللي هي هيك متطرفة تعطى نقول، اللي هي واضحة موضوعية. هذا الوداع بيكون واضح وقصير. اذا في حال استمر البكاء والرفض بشكل شديد، هون لازم نستعين طبعا بالمعلمة او بالمستشارة المدرسية لوضع خطة دعم. لانه هون هذا إذا كان في بكاء كثير شديد ورفض كثير شديد والولد كثير بتعلق بأمه وبمسك لأوعيها، هون بيكون في أمر اللي هو بده دعم أكثر، بده خطة علاج. يعني هون مش أمر اللي هو بنتي بجملة أو جملتين والولد بفوت على الصف،
1: يكون في تدخل اللي هو علاجي أكثر المقصود. يعني الولد من ناحية عاطفية الولد مش ناضج ومش جاهز، ممكن
0: مش جاهز أكيد. إذا هي كمان المعلمة رح تشوف إذا في ولد يعني بيعملوا مثل هيك ردة فعل إنه هن بقربوا كثير عائمهم، بمسكوا لأوعيها، بصيروا يبكوا، برفضوا بشدة إنه يفوتوا على الصف، وهون أكيد المعلمة رح تشوف الإشي. فممكن كمان نسأل المستشارة شو ممكن نعمل. وإذا الأمر استمر على كذا يوم أو على لمدة أسبوع أسبوعين، طبعا هون لازم يكون في تدخل اللي هو أعمق.
1: طب قديش التواصل مع المعلمة مهم بأول فترة؟ يعني مش عم بحكي أول جمعة، بتكون أول جمعة جمعتين عم تتعرف على الأولاد، بس أنت نقول بعد ما تتعرف عليهم وكل هالأمور بعد شهر شهرين، قديش مهم يكون في تواصل بين الأهل والمعلمة عشان أولادنا؟
0: أكيد المعلمة هي شريكة، يعني هي مثلنا مثل شريكة بتعليم ابننا، بتطوير المهارات اللي عنده من كل النواحي، كمان تعليمية كمان عاطفية كمان اجتماعية. المدرسة مكان اللي هو جدا أساسي بحياتنا وحياة أطفالنا. إذا بدنا نحكي إحنا عن التواصل مع المعلمة كمان مسبقا، يعني مش بس إنه بعدي بشهر أو شهرين، التواصل معها بعد بشهر أو شهرين هو إلزامي طبعا، بحسب كمان كل طفل وكل وضع كيف وضعه بيكون. ولكن في هون نقطة مهمة، إعطاء معلومات عن الطفل مسبقا بيساعد
1: بحال إنه عنده صعوبات المقصود. يعني
0: بالضبط، بحال إنه هو بيساعد المعلمة تعرف كيف تتوجه للطفل. مثلا إذا في طفل أو ابني في عنده صعوبة معينة بالتواصل أو يفوت على نوبة غضب أو بتوتر بسرعة، فهون أنا مفروض كأم أشرح للمعلمة من قبل عن هاي الشغلة وأعطيها أمور اللي هي بتساعد ابني يهدى أو بتساعد ابني لما يتوتر شو ممكن أنت تعملي معاه. إذا في صعوبة بالتأقلم الاجتماعي كمان، يعني هون لازم المعلمة تكون مطلعة على هاي الأمور. بس في شغلة أساسية أنا دايما بنصح الأهل بأنه الانطباع اللي بتعطوه للمعلمة مفروض يبدأ بنقاط القوة الموجودة عند ابنكم.
1: حلو، مهم.
0: وبعدها بنذكر هاي الاحتياجات بطريقة عملية، يعني كمان ما يكون إشي متطرف أو بطريقة مبالغ فيها. نذكر إنه ابني عنده نقاط قوة كثير واضحة كثير بارزة، بس في عنده

0: مشكلة مثلا أو عنده بتوتر من هاي الأمور أو عنده صعوبة بالتأقلم مع هاي المجموعة، فممكن أنت تساعديه، ممكن أنت تدعميه بهاي الطريقة، نعطيها مذكور للإحتياجات بطريقة عملية فقط لا غير، بدون تطرف بدون مبالغة.
1: مهم جدا جوهرة، شكرا جزيلا لك، حلقة رائعة، حلقة غنية بالمعلومات، وكلنا أمل إنها تقدر تساعد أكبر قسم من الأهل بهاي الفترة. يعطيك ألف ألف عافية يا رب.
0: حبيبتي روان يعطيك ألف عافية، وبالنجاح لكل الطلاب.
1: الله يسعدك. وهيك مستمعاتنا ومستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمني أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. منطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. مهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها، ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إله وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي اللي كل أمل إنها توصل لقلب كل أب وإن بحاجة إنهم يسمعوها، بني حلقتنا لليوم. من كل قلبي بتمنى أنه قدرنا نفيدكم اليوم حتى لو بإشي بسيط، فكرة صغيرة أو طريقة تريحكم بالتعامل مع أولادكم بهاي الفترة. بقي شوي من العطلة استغلوها صح لتجمعوا لحظات حلوة، تصوروا صور وتعيشوا ذكريات بتضل ببال أولادكم طول العمر، وما تنسوا وسط كل الضغط توقفوا شوي واختاروا أنكم تنبسطوا بالطريق مش بس تستنوا توصلوا للنتيجة. وهيك بنوصل لنهاية حلقتنا من احتواء، استنونا الأسبوع الجاي بنفس الموعد يوم الثلاثاء الساعة 12 الظهر، والإعادة يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر. كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

0: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. iPlace محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
2: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: الزواد عليكو والعلب علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
4: إذا طفلكو بيعاني من السرطان انتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني.

0: مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
1: يلا حملة بلو بينغوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
2: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينغوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
4: أحذية زاهي صليبة
5: الشنطة موجودة،
6: المقلمة
5: موجودة،
6: المي
5: موجودة،
6: الزوادة
5: فيها عامك؟
6: أكيد فيها عامك.
5: هيك تمام لأني بحبها.
7: بالزوادة عامك لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب طفل في الرابعة من عمره بجروح متوسطة إثر سقوطه من ارتفاع نحو 4 أمتار في مدينة أم الفحم، وقدمت طواقم نجمة داود الحمراء العلاج الأولي للطفل في عيادة محلية قبل نقله إلى مستشفى عمك في العفور لاستكمال العلاج، وهو يعاني من إصابات في الظهر والأطراف. في حادثة منفصلة، أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما اليوم بجروح متوسطة إثر حادثة عنف وقعت في بلدة شقيب السلام في النقب، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، وهو يعاني من إصابة نافذة. تعمل فرق الإطفاء على إخماد حريق كبير اندلع بعد ظهر اليوم في مبنى يضم محلة تجارية ببلدة كفرمندا، وتسبب الحريق بأضرار جسيمة بالمبنى دون الإبلاغ عن وجود إصابات أو عالقين، فيما تحاول فرق الإطفاء والإنقاذ السيطرة على الحريق ومنع انتشاره. أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم اعتقال شاب في العشرينيات من عمره من سكان الناصرة بشبهة محاولة دهس مسؤول أمني قرب مستوطنة في الأغوار. وقالت الشرطة في بيان أن قواتها بالتعاون مع الجيش عثرت على المركبة المشتبه بها قرب مفرق الحمرة وأوقفت الشاب وأحالته للتحقيق، مشيرة إلى أن الفحص الأولي يرجح أن خلفية الحادث جنائية فيما تتواصل التحقيقات. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرا من رياح قوية متوقعة من الساعة 2 بعد الظهر وحتى 8 مساء، مع توقع هبوب رياح جنوبية غربية بسرعة تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة. وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تأثر البلاد اليوم بأمطار غير اعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من العام، على أن تستمر فرص هطولها حتى صباح الأحد وسط احتمال حدوث عواصف رعدية وفيضانات محلية محدودة في بعض المناطق. أفادت مصادر فلسطينية باعتداء مستوطنين على أهالي قرية قصرى قرب نابلس، وبحسب المصادر أضرم مستوطن النيران في المنطقة وسط سماع إطلاق نار، فيما حصر عدد من الشبان داخل منازلهم خلال المواجهات. أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارة إسرائيلية على منطقة المنصور جنوبي البلاد، وقبل ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي غارات وعمليات تفجير وإحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، فيما ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن مسيرة

0: إسرائيلية أغارت اليوم للمرة الثانية على بلدة نبطية الفوقة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ أيضا تفجيرين صباح اليوم عند أطراف بلدة عيت الجبل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن معلومات استخبارية تشير إلى جهود كبيرة للتلاعب بسوق الطاقة، متهما جهات في الإدارة الأمريكية باستخدام وسائل الإعلام للتأثير على الأسعار وتحقيق أرباح شخصية وإبقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عالقا في حرب خاسرة. وأضاف عراقجي أن جهات مرتبطة بإسرائيل تدفع نحو الحرب، وأن المستهلكين الأمريكيين هم من يدفعون الثمن. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الجليدية المدمرة في نيبال إلى 675 قتيلا بحسب ما أفادت السلطات في البلاد، في حين لا يزال أكثر من 2400 شخص في عداد المفقودين وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ لليوم الرابع، وسط مخاوف من فيضانات جديدة تعرقل جهود الوصول إلى الناجين. إلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها العامة، وفي ساعات المساء والليل تستمر درجات الحرارة بالانخفاض مع وجود فرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار في بعض مناطق البلاد. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: العصف والعاصفة، يتردد ذكر العاصفة كثيرا في فصل الشتاء في سياق الحديث عن الأحوال الجوية الحادة، والفعل عصف يدل على الخفة والسرعة والصخب، فيقال عصفت الريح عصفا وعصوفا، أي اشتد هبوبها. وفي قوله تعالى فالعاصفات عصفا، يوجد قسم بقوة الرياح العاصفة وتأثيرها. ولكن لفظ العاصفة يستعمل في سياقات مجازية كثيرة للدلالة على الشدة وتعقيد الظروف، فيقال عصفت بهم الحرب، أي أهلكتهم. وقد أورد ابن منظور أن العصف والعصفة والعصيفة والعصافة هو ما كان على ساق الزرع من الورق الذي ييبس فيتفتت. ونقرأ في القرآن الكريم في سورة الرحمن والحب ذو العصف والريحان، أي ذو القشر الذي يكون على الحب، وسمي بذلك لأن الرياح تعصف به، أي تطيره لخفته، وربما كان المراد به الورق بعد أن ييبس. ومنه قوله تعالى في سورة الفيل فجعلهم كعصف مأكول، وهنا تشبيه للشخص الذي يفقد كل ثمين، تماما كالسنبلة التي تفقد حبها وتصبح فارغة من محتواها.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي. أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل

0: الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
3: أحذية زاهي صليبة مع
4: الزواد عليكو والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: الله يحملك إياه، صار شاب
9: خلي لك أولادك. طبعا صار زلم وبرتكن عليه،
8: فش أحلى منه تشوف أولادكم عم
7: تعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: الله يحملك إياه، صار شاب
9: خلي لك أولادك. طبعا صار زلم وبرتكن عليه،
8: فش أحلى منه تشوف أولادكم عم بيكبروا وبيعتمدوا على حالهم.
9: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
10: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
11: اضحط واربح، اضحط واربح.
12: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
13: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
3: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: حمله كبسولات نخله في سوبر ماركت ابو الياس اقرا، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخله الاصليه ونحصل على ماكينه كبسولات فاخره بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخله الاصليه، اكبس وغني.
6: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2020.

0: 26 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
1: ماما كل يوم لبنة.
2: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي؟ والحل حملة جاهزين لواحد 9 مع هات وكينج ستور. فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
5: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
4: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: زاهي صليبة شفاعم وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: أحذية زاهي صليبة
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: إذا طفلك بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
8: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل، الاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة

0: ساعات العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: يلا حملة بلو بينجوين، عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
2: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارة استهدفت قائدا في الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. وقال الجيش إن الاستهداف وقع قرب مجمع مستشفى شهداء الأقصى، الذي زعم أن المستهدف استخدمه لإعادة تأهيل قدرات حماس والتخطيط لتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية. أفادت مصادر فلسطينية باعتداء مستوطنين على أهالي قرية قصرى قرب نابلس، وبحسب بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وحرس الحدود، تحصن عشرات المستوطنين داخل منزل فلسطيني بينما كان بداخله سكان فلسطينيون، كما رشقوا فلسطينيين بالحجارة ما أسفر عن إصابة امرأة، وأضرم مستوطنون النار في المنطقة وسط سماع إطلاق نار. أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارة إسرائيلية على منطقة المنصور جنوبي البلاد، وقبل ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي غارات وعمليات تفجير وإحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، فيما ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن مسيرة إسرائيلية أغارت اليوم للمرة الثانية على بلدة النبطية الفوق، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرين صباح اليوم عند أطراف بلدة عيت الجبل. أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم اعتقال شاب في العشرينيات من عمره من سكان الناصرة بشبهة محاولة دهس مسؤول أمني قرب مستوطنة في الأغوار. وقالت الشرطة في بيان أن قواتها بالتعاون مع الجيش عثرت على المركبة المشتبه بها قرب مفرق الحمرة وأوقفت الشاب وأحالته للتحقيق، مشيرة إلى أن الفحص الأولي يرجح أن خلفية الحادث جنائية فيما تتواصل التحقيقات. أصيب طفل في الرابعة من عمره بجروح متوسطة إثر سقوطه من ارتفاع نحو 4 أمتار في مدينة أم الفحم. وقدمت طواقم نجمة داود الحمراء العلاج الأولي للطفل في عيادة محلية قبل نقله إلى مستشفى عامك في العفورة لاستكمال العلاج، وهو يعاني من إصابات في الظهر والأطراف. في حادثة منفصلة أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما اليوم بجروح متوسطة إثر حادثة عنف في بلدة شقيب السلام في النقب. وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى سروكا في بير السبع، وهو يعاني من إصابة نافذة. تعمل فرق الإطفاء على إخماد حريق كبير اندلع بعد ظهر اليوم في مبنى يضم محل تجارية ببلدة كفر مندا، وتسبب الحريق بأضرار جسيمة بالمبنى دون الإبلاغ عن إصابات فيما تم تخليص عالقين. هذا وحاولت فرق الإنقاذ والإطفاء السيطرة على الحريق ومنع انتشاره. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرا من رياح قوية متوقعة من الساعة 2 بعد ظهر اليوم وحتى 8 مساء، مع توقع هبوب رياح جنوبية غربية بسرعة تصل إلى 50 كم/ساعة. وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تأثر البلاد اليوم بأمطار غير اعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من العام، على أن تستمر فرص هطولها حتى صباح الأحد وسط احتمال حدوث عواصف رعدية وفيضانات محلية محدودة في بعض المناطق. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن معلومات استخبارية تشير إلى جهود كبيرة للتلاعب بسوق الطاقة، متهما جهات في الإدارة الأمريكية باستخدام وسائل الإعلام للتأثير على الأسعار وتحقيق أرباح شخصية وإبقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عالقا في حرب خاسرة. وأضاف عرقجي أن جهات مرتبطة بإسرائيل تدفع نحو الحرب، وأن المستهلكين الأمريكيين هم من يدفعون الثمن. إلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها العامة، وفي ساعات المساء والليل تستمر درجات الحرارة بالانخفاض مع وجود فرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار في بعض مناطق البلاد. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: ماما كل يوم لبنة.
8: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة والحل؟ حملة جاهزين لواحد 9 مع هاتو كينغ ستور. فوتوا على هات وطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينغ ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب250 شكل فما فوق حتى 31/8، وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
9: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
11: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
12: نظارتك أوبتينايز.
11: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل كفر قرائق.

0: نخترع 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني
2: اقحط واربح
3: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
4: برنامج مجالس مع وديع عواودي.

0: مجالس راديو الناس. ضيفنا اليوم الأستاذ يحيى حاج يحيى رئيس بلدية الطيبة. أهلا وسهلا مرحبتين.
1: أهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم.
0: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك. شكرا شكرا.
0: هناك أربع طيبات في البلاد تاريخيا، أربع طيبات فلسطينيات: طيبة الزعبية، طيبة بني صعب، طيبة جنين، وطيبة رام الله. وأريد أن أسألك يا أستاذ يحيى عن سبب تسمية طيبة بني صعب بهذا الاسم.
1: في طيبة وفي طيبة بني صعب. إذا قصدك الطيبة، الطيبة طبعا تيمنا في اسم المدينة المنورة، هذا طبعا المعلومات المتوفرة عندنا. وبالنسبة لبني صعب سماها الملك عبد الله طيبة كل الطيبات ما عدا طيبة بني صعب، لأنه بكى أيام بكى مشاكل وبكوا خافوا من طيبة، من أهل الطيبة.
0: ما كانتش معجبة طيبة بني صعب،
1: يعني بالعناد وبالعدم التنازل عن الحقوق وإيش من هالنوع.
0: والحديث طبعا عن قبيلة بني صعب اللي كانت موجودة في منطقة طول كرم.
1: بالضبط. أيام
0: والطيبة تابعة تاريخيا لقضاء طول كرم
1: 100%. هي من تاريخيا هي قضاء طول كرم.
0: فإذن الطيبة هي يعني التسمية التاريخية جاءت من، على حسب الروايات التاريخية، من طيبة المدينة المنورة أو طيبة المدينة المنورة. أيوة. تيمنا بالمدينة المنورة. وهناك من يقول الطيبة الأرض الطيبة، أرض الخيرات والبركات.
1: 100% وإن شاء الله بتضل هيك.
0: آمين. آه. طيب بدي نسألك عن الأستاذ يحيى حاج يحيى، بتعرفه؟ تنطينا موجز عنه، مين حضرتك، منين أجيت، وين رايح؟
1: أنا بالأساس مدقق حسابات. أنا انهيت دراستي في جامعة الأبيب مدقق حسابات، كنت حوالي 30-35 سنة في هذا المجال، واليوم أنا رئيس بلدية الطيبة حوالي 3 سنين.
0: جميل. كانت بنظرك بلدية الطيبة شيء ولقيتها شيء آخر؟ في شيء فاجأك لما فتت على البلدية وقعدت على كرسي الرئاسة؟
1: الحقيقة المليح عندي عملت دراسات قبل ما أصل بلدية الطيبة، بكيت عارف أن الوضع مش مليح، الوضع كيف وصلت عليه هذا اللي توقعته. الحقيقة بجوز توقعت إشي وشفت حتى أزود من هيك سوء، ولكن إحنا عقد المسؤولية، فتنا على الموضوع كل قوة. صعوبة جمة كانت بالبداية، وشوي شوي نحن نتقدم والوضع اليوم ثابت. الوضع اليوم في ديون وفي كثير صعوبات، ولكن اللي طريقة الشغل وطريقة العمل هي أزود سلسة، أزود مفهومة، أزود عارفين وين إحنا رايحين. بلدية الطيبة أخذت بوضع جدا جدا سيء. بلدية الطيبة أول ما وصلت عندها بك أهم إشي عندي وهذا نجحت فيه، إني أوقف التسيب. بلدية الطيبة كانت بوضع سيء من هذا في هذا المجال.
0: تسيب بتقول؟
1: التسيب.
0: شو يعني؟
1: التسيب يعني أموال خرجت ولا يعرف لأين، أو أموال خرجت ولا يعرف لأين. وأنا ما بدك ملايين. وأنا بدي لما أنا أجي على بلدية الطيبة وأشوف دين 125 مليون شيكل اللي هي ما يقارب 50% من التكتيف السنوي من الميزانية السنوية، هذا اسمه جدا جدا سيء.
0: معناته كنت لازم تروح على الشرطة.
1: على الشرطة، على الشرطة مزبوط. بس احنا خلينا اروح على الشرطة لذي بك عندي مستمسكات قاطعة انه صار اشي سيء. بس الوضع يوحي لاشي من هالنوع، يوحي لاشي من هالنوع. في كثير أمثلة عندي بهذا الموضوع.
0: لا، إدارة سيئة أنت بتقول.
1: كانت الإدارة سيئة، والمشكلة تبعيتي مرات بقدرش أحدد هل هي بس إدارة سيئة أو أكثر من هيك.
0: طيب ليش ما دخلت البوليس طالما الحديث على أنه في شبهات أكثر من هيك وأنه في حديث عن مبالغ كبيرة؟
1: خليني أدخل البوليس.

0: يس لازم كان عندي اثباتات اثباتات اثباتات قاطعه برضو. انا ما بقدر اتجنى على
1: إيه. بس بدي اقول لك استاذ يحيى انه كل الرؤساء عاده لما بيدخلوا بقعدوا على كرسي الرئيس بقولوا انه احنا استلمنا مديونيه كبيره ورثه كبيره. دائما بحاولوا انه بطريقه اخرى يخاطبوا وعي الجمهور انه انا طولوا روحكم علي اني اخلص مديونيتي. يعني محاوله القاء الكره في ملعب الرئيس السابق.
0: بدي اقول لك شيء واحد، لو انا جيت على بلديه الطيبه وفيها فيها وضع مليح ماديا كنت اقول بالعلق باحسن صوره وكنت مبسوط وبدمشي. لا فيش ما مش هذا قصدي بك بالموضوع. القصدي لما اقول لك اشياء من النوع هي موجوده ومكتوبه.
1: بس انت صار لك تقريبا في نصف الفتره من شباط فبراير 2024 لليوم، نجحت انك تمحي جزء من هاي المديونيه؟
0: اول شيء محيت جزء وبالطريق لامحى اخرى كمان ازود.
1: قديش يعني؟
0: ومش حوالي 10-12 مليون نزلت.
1: هي من مديونيه 110
0: بس ميزانيه. بس ما هو ديون
1: نقطه بحر.
0: نقطه بحر. ولذلك هسه توجه لوزاره الداخليه على اساس تعمل لي خطه اشفاء، وخطه اشفاء راح تساعدني.
1: بعدك مش عامل، انت صرت بنص الطريق واكثر.
0: هسه بلشنا هسه
1: قدمنا اوراق. لازم خطه تقعد 3-4 ودير ولايات ورا بعض
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: مستعد يعني؟
0: ليش لا؟ بلدي وبدي اخدمها.
1: طيب ليش لك يعني كنت متردد بال 2015 اعلنت عن نيتك انك تترشح وانسحبت؟
0: لا ما هو انت لا انا ما انسحبت. انا كان في عندنا زي نوع من الكتله الطيبة للجميع اللي هي الكتله اللي انا انتمي لها، عرضت امكانيه ان اكون مرشح، وفي انسان ثاني عرض نفسه هو اخذه هو، مش لاني امتنعت. يعني ما بقدر ارشح حالي من دون موافقه الكتله اللي انا انتمي لها.
1: فزت في 2024 في رئاسة البلدية، وكان مقابلك منافس واحد المحامي الأستاذ شعاع منصور.
0: كان منافسين بس المنافس الثاني ما كان له قوة يعني أخذ عدد أصوات. يعني
1: أنت فزت في نسبة كديش 51%؟
0: 51-52
1: مقابل 49 أو 48
0: 100 إيش من النوع.
1: لا
0: يعني فرقية 1000 صوت في حالة أنه عندنا كان المصوتين حوالي 24,000.
1: ليش حسب رأيك أهل الطيبة أنطتك هذا الرقم الكبير رغم أنه هو كان رئيس بلدية؟ وعادة لما بكون المنافس رئيس بلدية بكون صعب أنك تتغلب عليه.
0: أنا بدي أقول لك بشكل شخصي، أنا بفكر أنه اسمي ساعد كثير أني أنجح بالانتخابات.
1: كيف؟
0: اسمي وتاريخي.
1: كيف؟
0: أيوة بالضبط. أنا بدي أقول لك أنا مدقق حسابات، وأنا علاقتي اجتماعيا مع كل أهل البلد مليحة، زائد انه الحمد لله الصفات حسنه.
1: هذا ربما يكون له دور، وربما الى جانب ذلك انك انت غير متداخل في الخلافات المحليه في الطيبه لا مع اكس ولا مع واي، وبالتالي انت تحولت الى محط اجماع، انك انت ما كان لك موقف في المواضيع وفي الاشكاليات وفي الاختلافات وفي الخلافات.
0: وفعلا هذا ساعدني بهذا الموضوع. أما كمان الإدارة السابقة، شو الموضوع الموجود في الإدارة السابقة؟ لو كانت الإدارة السابقة ناجحة بجوز برضو ما وصلت.
1: أما استفدت من أنه الإدارة السابقة ما نجحت في إدارة البلدية كمان.
0: كل العوامل هدول ساعدني.
1: كان في شكاوى؟
0: كان هذا العامل ساعدني كثير، وسمعتي ساعدتني كثير، وتركيزي وبالهدف إني ركزت بالهدف تبعي ساعدني كثير. وبعدين أنا الانتخابات قدرتها بشكل حضاري جدا، وأنا هدرتها بنفسي بشكل حضاري جدا من دون أي تجريحات، من دون أي تهجمات، من دون أي.
1: طيب بدي طالما تتحدث يا أستاذ يحيى حج يحيى رئيس بلدية الطيبة عن إدارة البلدية، تنبهت أنا في موقع البلدية، أول شيء موقع جميل واللغة العربية فيه سليمي ما شاء الله ينطيك ألف عافية. 25 قسم في بلدية الطيبة، فتت اكتشفت انه عدد الرجال المديري الاقسام مديري والاقسام 21 واربع نساء فقط. في عندك اشكاليه مع النساء ولا انه هذول كانوا معينات قبل ما تدخل اداره البلديه؟
0: لا انا اول شيء اغلبه كان قبل ما انا فت اداره البلديه. اما بالنسبه لهذا لا فيش عندي اشكاليه مع النساء. انا اكثر رئيس اصريت انه يكون عندي مرشحه بالعضويه امرأة، وفعلا اليوم عندي امرأة في البلدية اللي هي احنا انا دعمتها بكل قوتي، واليوم هي مرشح.
1: مين يعرف؟
0: ما هي
1: عضو بلدية.
0: مين
1: يعرف؟
0: ضحى عبد الكادر.
1: ضحى عبد الكادر شو بتشتغل؟
0: بتشتغل أعتقد أعمال حرة
1: في أي لجنة من لجان البلدية؟
0: لجنة النساء، لجنة حتى المخرزين فوت المحل.

0: المخازن
1: العطاءات.
0: العطاءات وكل في عنده عضلة أخرى اللي يعني هي موجودة فيها
1: فعالة؟
0: فعالة جدا.
1: في غيرها في
0: امرأة؟ لا عضوة بلدية لا.
1: كم عضو أنتو؟
0: 15
1: واحدة
0: من 15 قليل
1: طبعا
0: قليل بس أنا حاولت قدر الإمكان هذا اللي أملع. ما عنديش ولا أي إشكالية مع النساء بالعكس أنا حتى بالانتخابات.
1: كم مدير قسم عينت من يوم ما فتت أنت؟ من هنا دول 25
0: من 25 طبعا ولا مرة عينت عضو أقلت عضو فوتت عضو رئيس قسم لا
1: ما كان في تصفية
0: ولا مرة. في مثلا 3-4 دشروا فوتت محلهم.
1: كم واحد تقريبا في إدارة الأقسام؟
0: تقريبا 5
1: 5 كلهم رجال.
0: ايوه اللي انا عينتهم اغلب كلهم رجال.
1: ما قالت لك زوجتك امفادي يا استاذ يحيى ليش بنحاز للرجال بلكي كمان في نساء مرشحات لإدارة هذا القسم او ذاك؟
0: الحقيقة بكت كل كذا مرات بس مش دا البكو كدموا هم كانوا يأخذوا هذا اللي كانوا كدموا كان رجال فما فكرتش بهذا اشي كثير. اما على اليوم لو كان امرأة وتستحق ورجل يستحق بجوز ملت للامرأة عساس ان نعطي حق للمرأة.
1: طيب في عندك كمان مستشارة لشؤون المرأة ورفع مكانة المرأة في بلدية
0: نهاية حبيب.
1: نهاية حبيب دكتورة نهاية حبيب.
0: دكتورة نهاية حبيب
1: اللي انت تستشيرها بشكل منهجي مرة في
0: كل الوقت بقعد معها اكل كل 10 ايام اسبوع كل اي شيء بتكبر بالصورة وبستشيرها.
1: في فعاليات نسوية
0: كل يوم في فعاليات
1: تعمل على تعزيز مكانة المرأة في مدينة الطيبة وتعمل تغيير هذا الواقع اللي بنحكي فيه انه في بلدية ذكورية في الطيبة معظمها رجال
0: بلدية
1: السواد الأعظم.
0: ممكن لا مش
1: 21 قسم في بلدية الطيبة رجال وأربع نساء فقط في إدارة هذه الأقسام.
0: بدي أقول لك شو واحد يعني أنا برضو أنا لما أنا أعمل أي مناقصة لأي وظيفة من النوع أنا ما بطلع اللي بيقدمه. بقدرش أقول بديش رجال يقدمه أو بديش نساء. اللي بيقدم هو اللي بأخذ والأفضل واحد بأخذ. أقول لك بدي أقول لك شو واحد مدراء المدارس اللي كثير هي النساء.
1: كم مدرسة فيه في الطيبة يا أستاذ؟
0: 24-23
1: مدرسة.
0: آه.
1: عندك فكرة كديش عدد الرجال المديرين مقابل عدد المديرات؟ ولا نرجع للحدث عندها لما بنحكي على موضوع؟
0: لا أعتقد نص نص.
1: تعتقد ولا؟
0: لا نص نص تقريبا. في مدراء كثير مديرات.
1: بدي أفحص من وراك
0: افحص
1: أول فاصل.
0: افحص أول أما أعتقد الأغلبية يعني خلينا نقول الإشي الموجود في البلدية ما هو موجود في المدراء يعني أزود نساء في يعني
1: جهاز التعليم فيه يعني انعكاس للمرأة ومكانة المرأة أكثر بكثير من بلدية الطيبة من حيث وجود مديرات أو نساء في إدارة الأقسام هكذا أنت تقول
0: 100%.
1: جميل. طيب في كلمتك أستاذ يحيى حاج يحيى مدير رئيس بلدية الطيبة لما أنت يعني في فيديو الانتصار حينما خرجت وشكرت أهالي بلدية الطيبة في حين وبعد انتخابات شباط 2024 وعدت أنت أهالي البلدية أهالي المدينة بشيئين. الأول توزيع صلاحيات الموظفين مشاركة وشفافية. بعدين قلت الطيبة للجميع مساواة بين الأهالي. هل هذا طبق على أرض الواقع باعتقادك بنسبة مئوية كافية؟
0: باعتقادي طبق ويطبق وطول الوقت أنا بهذا الموضوع وهذا مهم جدا عندي. هاي أساسي وهذه مكان بيقولوا هذه بالعبرة بيقولها شكافات علام شلي.
1: رؤيتك.
0: الرؤية تبعيتي بكل هذا الموضوع أنا اللي قلته حتى من أول كل من أول يوم بالنجاح قلت.
1: واحدة أستاذ.
0: تفضل.
1: يحيى.
0: تفضل.
1: رئيس بلدية الطيبة لمن انضم إلينا الآن أنت في برنامج مجالس في راديو الناس أهلا وسهلا فيك من جديد. لما بتقول مشارك وشفافية يعني الجمهور براجع المديرين الموظفين الأقسام ولا أنه في المواضيع المهمة بيجي لرئيس البلدية لديوان رئيس البلدية؟
0: الحقيقة في ظاهرة بيجوا كثير لديوان رئيس البلدية أما أولا رؤساء الأقسام.
1: يعني بتعطي فرصة للمشاركة
0: أنا بالعكس أنا بشت كل شغلي هو شغلي
1: توزيع صلاحيات.
0: أيوة توزيع صلاحيات بشكل كامل انت مسؤول عن قسم الحنوخ التربيه، انت بدك

0: شغلك، وكل واحد منهم هيك بيعرفه، وهذا الاشي اللي غيرته من النهج القديم السابق.
1: طيب لما وعدت الناس أيضا بمساواة بين الأهالي أنه الطيب للجميع، في ممارساتك اليومية، في العطاءات، في المشاريع، في التوجهات، في المصالح، في المنافع، أنت تتعامل مع أهالي الطيبة على حد سواء؟ ولا هذا شعار حلو لراديو الناس؟ عادة الرؤساء المجالس المحلية بيعطوا جمعتهم اللي صوتوا لهم إلى آخره.
0: لا، أنا فيش عندي شيء من هالنوع. أنا عندي المساواة بكل إشي، المساواة وإعطاء الفرص لكل إنسان بيقدم لأي إشي. طبعا وقت ما وقت المخر وقت اللي العطاءات ووقت كل شيء اللي المزبوط هو اللي بحصل.
1: قلت في الفيديو لما شكرت أهالي الطيبة أنه أنت تعلن عن فتح صفحة جديدة. فتحت صفحة جديدة؟
0: فتحت صفحة جديدة.
1: كيف؟
0: بقول لك بصراحة، فتحت اليوم المفاهيم غيرتها بالطيبة. المفاهيم سنتين ونص غيرت. وانت مجرد انت كرئيس بلدية بسلوك معين او عدة حوادث اللي تصير معك تعمل اشي معين، انت ممكن تغير الافكار كثير في البلد.
1: غيرت.
0: انا فيش عندي ولا اي اشي ولا يعني بالاساس انا جيت على الطيبة بالاساس. انا مش لاجيت منطلق عائلي ولا منطلق الحزبوي.
1: شو غيرت؟ بتقول انا غيرت المهم، شو غيرت من شو لشو؟
0: اول اشي من ناحية الشغل في بلدية الطيبة، العمل في بلدية الطيبة، انا معطي حقوق لكل رؤساء الأقسام إنهم كل واحد حر بشغله، هو يعمل الشو بشوف مناسب، لما تعوزونه أنا موجود، أما مش التدخل بكل إشي. الإشي الثاني إنه في اليوم بفوت على البلدية مين ما بده وشو ما بده بطلب حسب القانون بعطي، ولا مرة بميز بين واحد وواحد، ولا مرة بفوت عندي واحد إني أنا جاي أميز بينه، ممكن أميز فيه من طلب معين أو آخر. وهذا اسأل في الطيبة بيكون مزبوط هذا الشيء.
1: على المستوى العام، الأحياء، العائلات إلى آخره، أنت بتدعي أنه خلال هذول السنتين ونص تمكنت من تبديد التوترات العائلية الحمالية اللي موجودة في الطيبة في بلدات أخرى، خاصة مسار وحج يحيى. هذا الكلام يعني اللي بيسمعونا أهل الطيبة بيبتسموا ابتسامة رضا ولا ابتسامة ساخرة؟ بيقولوا هذا الزلمة بيحكي قاعد كلام حلو وبمشي يعني شعارات لراديو الناس.
0: من دون أي شعارات، اليوم في الطيبة كابن المصاري كابن ابن الحج يحيى بيعرف إن أنا عادل وصادق، وبكل شغلة بميزش بين إنسان لإنسان آخر وبين حارة لحارة أخرى. فيش عندي هذا الإشي، مش موجود. شغلي هو لأهل البلد ولكل سكان أهل البلد.
1: أستاذ حج يحيى، تقول إنك أنت صادق وعادل، تتعامل مع الناس كل سواسية كأسنان المشط، أكاد أقول وأنت تقول عادل عن نفسك إنك كأنك عمر بن عبد العزيز، هذا الخليفة التاريخي التقي، الخليفة الأموي. هذا الكلام يعني في شيء من المبالغة،
0: لأنك بتعرفنيش. لو بتعرفني بتقول لا فيش مبالغة، أنا هيك بعمل، أنا هذا شغلي، هذا شغل، فيش عندي ولا أي شيء. وبعدين بدي أقول لك شيء واحد، الانضباط اليوم في البلد، الهدوء في البلد، كله هذا سببه. أنا من أول يوم بعت العائلية ما دخلت أشياء عائلية، حتى أعضاء البلدية عندي اليوم، أعضاء البلدية اللي هم داعميني بشكل قوي جدا، هم أعضاء بلدية اللي ما كانوا مع بالانتخابات ولا عمرها صارت بأي محل ثاني. ليش؟ لأنه عندي انفتاح للجميع، بدي مصلحة الجميع. المهم عندي الطيبة، ما مهم عندي أشخاص ولا شخصيات ولا عائلات. أنا جيت أخدم الطيبة، المهم عند الطيبة. إذا أنت كابن الطيبة ما أعطيتني صوتك أو ما كنت، ما بأثرش علي، أنا على المزبوط، على الشغل المزبوط.
1: إذن أنت تقول الأستاذ يحيى حج يحيى رئيس بلدية الطيبة، تعاملت وسأبقى تعامل مع الناس
0: بصدق وأمان وإخلاص
1: على مبدأ وعلى قدم المساواة. فاصل ونعود لسيناف هذا الحديث معك رئيس بلدية الطيبة، وبعد الفاصل سنخوض طبعا في قضايا تتعلق بالبلدية وإدارة البلدية وامتحان هذه الشعارات الحلوة على أرض الواقع في التطبيق. تابعونا.

كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.

0: زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: أحلى زاهي صليبة
2: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
3: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
2: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
3: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: إذن أعتبر في برنامج مجالس في راديو الناس، ضيفنا اليوم رئيس بلدية الطيبة الأستاذ يحيى حج يحيى. وكنا قبل الفاصل قد توقفنا عند مواضيع مختلفة، وقلت أنا بين الجد والمزح أنه من يصغي لك وأنت تتحدث عن معاملة أهل الطيبة على قدم المساواة كأنك الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، فقلت لا سمح الله أن أقارن بعمر بن عبد العزيز، ولكن أنا كنت وسأبقى على العهد وأهل الطيبة على السمع، سأكون متساويا، لا فرق بين حج يحيى وبين مساره أو عائلة أخرى.
1: 100% هذا مزبوط، وما زلت على هذا الموقف وإن شاء الله سأستمر.
0: ولا تندمت من الفاصل لأسا؟
1: لا ما تندمتش، لا لا لا.
0: طيب فضل. قلت أيضا يعني في خطاب النصر بين قوسين أو في الفيديو اللي كنت قد شكرت فيه أهل الطيبة بعد الانتخابات في شباط 2024، أن البلدية ستكون خدماتية استثمارية عصرية وما إلى ذلك. يوم السبت أنا كنت في مؤتمر الكامل العربي الموحدة في المنطقة الصناعية في الطيبة في قاعة أساطير، ودخلت هناك كان في إشي شوي مش راكب على العقل. المصانع كبيرة فخمة جميلة تشي بأنه في منطقة صناعية كبيرة، لكن الشوارع لإلها في قسم منه مش معبد، ومنها أزقة لا تليق بمنطقة صناعية عصرية.
1: الكلام بتقول في 100%، وكمان أنا مش راضي عن هذا الشيء، بس أنا بدي أقول لك شيء واحد. أنا جيت على بلدية فعلا وضع صعب، ولكن أنا بدي أقول لك،
0: يحيى
1: خليني بس
0: خلينا أكون حسن الزلمي الغايب الأستاذ شعاع شعاع مصاروي. نظلنا مصاروي إنه هاي المشاكل وهاي الإشكاليات وهاي المطبات وهاي الإخفاقات كلها بسبب الإدارة السابقة.
1: ما هو لما يكون الإدارة السابقة في عندها مخلفات فعلا سيئة، خليك تبدأ تصلح بالأول، بدك توصل لمستوى الصفر خليك تطلع. أنا حتى لحديت هسا من كثر الصعوبة يعني شوي طلعت فعلا صعب. هسا بدك لك شو عم نصدق الصناعية
0: النزيه، وكنا بين الجد والمزح انه قارناك بعمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي.
1: هسا بقول لك مزبوط،
0: الشارع بده تعبيد طوله كيلومتر، اتراب كان مليان حفر، وانا اختبرته بنفسي يوم السبت الماضي. لا نستطيع اليوم بعد سنتين ونص واكثر ان نقول هذا رئيس البلدية السابق.
1: انا مش بقول مش هذا الاشي، انا بقول بلدية سابقة والرئيس سابق كانت الإدارة فعلا سيئة، ولكن خلينا نتقدم شوية. إحنا اليوم حصلنا من وزارة المواصلات تكتسيف حوالي 24 مليون شيكل لتسفير

0: تعبيد شوارع
1: والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، وهذا موجود اليوم مع حرشقة كسبيوت
0: جديد.
1: أيوة جديد جدا. بس شو هذا بلشت فيه من يوم ما وصلت البلدية، بلشت بالطلبات.
0: شوف المتحة اللي تتحل وال
1: أيوة مليح. احنا
0: أستاذ حشيح يوقف هناك موزع كول على المرة
1: 100% خلال أعتقد خلال شهر تشوف هذا الشيء
0: اكيد.
1: بدك اقرا لك شيء؟
0: لا اقرا
1: لك. اما لا هذا موجود
0: عشان نحطك على السمع.
1: في عندك شركه اللي اخذت المخراز وهي مبلشة تشتغل.
0: طيب هذا اللي كنا قد فتحنا فيه، وبتقول انه مديون انت واستلمت مديونيه كبيره. بعدك مديون هالقد انت
1: البلديه؟
0: مديون
1: ولا
0: هذا يعني السبب اللي يحول دون ان تقوم بالمشاريع المطلوبه، لانه في احساس بالطيب انه مشاريع كبرى ما فيش.
1: لا في عده مشاريع اللي قاعد تشتغل وبتشتغل وبدك
0: يعني بس اكثر خدمات البلديه بتقدم، ما في مشاريع.
1: بدي اقول لك شو، واحد بلديه الطيب بحسب وضعها اذا بتقدر تعطي خدمات وخطا وخلاص الوضع جدا سيء. بديش اجيب سيره الماضي، دش سيره الماضي. انا لما انا بدي ادفع على كب النفايات مبلغ معين 50% من هذا المبلغ بروح تزديد ديون، تزديد ديون سابقة. يعني الإشي ما هو سهل في البلد اليوم. ولكن أخرى مرة في كثير مشاريع في الطريق، وهذه المشاريع منها نفذت ومنها بالطريق بالتنفيذ ومنها بالطريق للتنفيذ.
0: هذا ينسحب على البنى التحتية في المناطق النائية أو في أطراف المدينة، خاصة في الناحية المناطق الجبلية والشرقية، اللي كمان في طالما ذكرت جمع النفايات في كمان شكاوى ان هناك في موضوع جمع النفايات في هاي المناطق، في هاي الاطراف، في هاي الاحياء كمان عمليه صعبه.
1: 100% هذا موجود في مناطق اللي هي في الاتفاقيه مع مع مع المسؤول مع الكبلان النفايات، هي مش موجوده هذه بالاتفاقيه تبعيته. فاحنا هسه في التكثيف الجديد بدنا نفوته ويبدا فوت لكل المناطق بالطيب جميعا.
0: ليه مش موجود بالاتفاق مع
1: لانه الاتفاقيه تبعته من قبل 3 سنين. في مناطق نائيه في الطيب بعيده صاروا يبنوا دور، حتى هي مش فايته تخنيتها متقارش الطيبة.
0: الطيبة.
1: أيوة جاي. فصعب عليك تفوتها. أما هسه بدنا نفوتها بالميزانية الجديدة.
0: طيب في موضوع طالما تتحدث ذكرنا موضوع الخريطة الهيكلية ومسطحات البناء، الحديث عن مصادرة أو اقتطاع 4000 دنم من أراضي الطيبة لصالح مخططات طرق ومكب نفايات قطرية تابعة للدولة إلى آخره.
1: 100%.
0: بلدية الطيبة شو عملت في الموضوع؟
1: فيش إشي إلا عملته بلدية الطيبة، وإن شاء الله بتنجح.
0: ما عملته شيء؟
1: فيش إشي إلا عملته. بلدية الطيبة من يوم ما هذا المواضيع طبعا هذه جيت عليها انا
0: في تساؤلات
1: موجوده
0: بلدية.
1: في تساؤلات طول الوقت، بس طول الوقت احنا بنشتغل بالموضوع. ايش موضوع 4-4 الالتفافة؟ بلدية الطيبة عملت كل مجهودها، طبعا المساعدة كثير قوى شعبية في البلد. اليوم بعد محادثات جدا جدا جدا مع كثير مكاتب حكومية، توصلنا انه 4-4-4 الالتفافة اللي كان لازم ياخذ من أرض الطيبة حوالي 2000 دولم مش تبطل، اما ندحى، يعني اجلوا لاجل غير مسمى. يعني ما كانوا انت بدهم يشتغلوا.
0: لم يصادك ولن يصادك قريبا،
1: لم يصادك لا قريبا وان شاء الله بعيدا كمان لا. اي واحد
0: اخذت محامي انت البلديه ولا
1: في عنا مش بس محامي،
0: خدمات محامي خارج.
1: فيش بس محامي وكمان خبراء بهاي الاشياء. يعني ليش مش لازم العمل هذا الالتفافي؟ كمان في موضوع مكب النفايات هذا تاريخه بدا بال2022. بال2022 مكب النفايات كان مقترح في عده امكنه، والامكنه جميعها مش من الطيبه. ولكن في 2022 اداره بلديه الطيبه، وبتقول لي ليش بترجع كمان مره لاداره بلديه الطيبه، اداره بلديه الطيبه هي اقترحت الطيبه كمحل في مكب نفايات.
0: شو الهدف كان الدافع؟
1: اقترحوا هذا الشيء
0: المورد يعني للبلديه.
1: هم طبعا بيقولوا بالنسبه
0: للمدخولات.
1: بدي اقول لك شو، واحد الهدف غريب ما حدا عارف شو الهدف، أظل العمل الأكت نفسه سلبي جدا، واحنا قاعدين نتعامل مع هذا الشيء على اساس نبطل هذا البرنامج. واخذنا
0: معك دليل على انه رئيس البلديه كان هو المبادر مش الدولي لمحاوله بناء مشروع؟
1: معي وبخليك مستعد اوريك اياه.
0: فرجيني هذا الاوراق اللي معك، حزمه الاوراق اللي جايبها.
1: لا مش بس هذا، شيء ثاني هنا بس. لا انا
0: مزود بكثير من
1: الاشياء.
0: طبعا احنا في برنامج مجالس في راديو الناس، ضيفنا اليوم الاستاذ يحيى حج يحيى، وهو الآن

0: مش بدي أنا قاعد بقول إن شو عملي كده بدي بس صعب كده نبطل هذا الإشي مش الماضي هتسقعها في كان عدة حلفوت عدة إمكانيات
1: التاريخ
0: بسبعة تسعة 22 الاقتراح
1: مين أرسل هذا
0: بروتوكول البروتوكول
1: اللي
0: مشاركين فيه عدة مهندسين من عدة سلطات محلية زائد بالبلدية البلدية مهندس البلدية
1: مش رئيس البلدية
0: مش رئيس البلدية بس استيقوم الشباب وعدات من هالتكنون أقاف بخير تكنون أرضي أسا مهندس هفعدة هم يكومي الطيبة أنا بقرأ من الجلسة نفسها اتسيين أسا إحنا بالبداية كل الحلفوت كل إمكانيات اللي وين ما كب النفايات لازم يكون والطيبة ما كانتش مقترحة فات مهندسها بعدها هم الكومية الطيبة هذا حسب البروتوكول اتسيين كي رش عير طيبة معنيان شيوكام مسوف بشيطح مكركعين طيبة وبكيش كي تفحين افشروت لهكيم اتها مسوف همتصع بشيطحام بشيطحي طيبة
1: هاي الأراضي خاصة ولا أراضي
0: أيوة هسا
1: الأراضي الدولي
0: لا هسا بقول لك خاصة ب18-12 يعني بعد حوالي 10 أيام تقريبا 12 اليوم صاروا يتخرفوا عن حلفات طيبة بمهلخة ديون هكوديم هتسيع روش عير هتسيع الدرخة مهندس
1: رئيس البلدية السابق
0: أيوة لبحون حلفة حدشة مع عربيت لما يسلاها مزرحيت اللي اليوم بدهم يعملوا هناك بكركع إبراطيت
1: قديش المساحة؟
0: إبراطيت بالأول فكرنا 400 درهم اليوم بنحكي على أقل إشي 1200 درهم
1: هل الطيبة مطلعين على هاي الوثيقة؟
0: كل الطيبة مطلعين وكلهم يعني فوتنا هذا بس أنا بدي أقول
1: ليش ما كان في احتجاج كافي في حينه على هذا الموضوع؟
0: لأنه
1: سربوا طلعوا
0: بحينه ما فات الموضوع
1: لإجراءات
0: تنفيذية ما انتبهوش
1: ولازم يقع الفاس بالرأس أنه تطلع الناس تحتاج
0: لما هذا اللي صار عندنا وهذا الموجود وأنا هذا دباك في كثير اتهامات على كل اليوم مشاركين في الموضوع اللي هم اللجان الشعبية وين كنتوا أيامها أما هذا الموضوع خلينا
1: هذا الموضوع
0: خلينا اليوم إحنا بنعمل مشتغل بلدية الطيبة تحط أموال خلينا لخبراء خلينا نثبت إنه هذا ممنوع يقع بالطيبة إحنا عندنا برنامج
1: بس انت تستطيع اليوم ان تكون انه هذا تقريبا خلصنا من التهديد
0: أربعة اللي خلصنا منه
1: وهذا الموضوع اللي
0: هذا برضه في 2000 درهم حوالي لا حاليا لا اما احنا بنتقدم وبنشتغل في الموضوع
1: 2000 درهم قديش بتقدر نسبه الاراضي الخاصه منها
0: كله
1: اراضي خاصه
0: كله طيب كله اراضي
1: غربي المدينه هذا الكلام
0: كله بيعرفوا بالبلديه
1: لا غربي المدينه
0: بيكون غربي سته
1: كيف بدي نحط مكب للنفايات غربية البلد والهواء الغربي بدي يجي بهاي الرواح
0: وبس هواء غربي أنا عندي فيه هناك قاعد بعمل بشخونة بهاي المنطقة حوالي 1500 دولم اللي هي هوائيا بعد 200 متر عن المكب يعني ولذلك شو بدي أقول اللي بدي أطمن أهل الطيبة مع كل الصعوبة إحنا سننجح في إبطال هذا المشروع طيب سننجح لأنه كل المعلومات يعطيه. وكل الآراء الآراء وكل الحفظ دعت مش المكسيعيوت لا تساعدنا بهذا الموضوع
1: إن شاء الله كل أمين إحنا في موضوع الأراضي ننتقل لموضوع الأزواج الشابة وقسائم البناء حتى الآن تم إدخال حي واحد في إدارتك وإنتي صار لك سنتين ونص تقدرش ضلك نعلق على حبال شعاع مصاروي أنا
0: لا
1: اليوم
0: لا لا
1: أنا اليوم أنا المحامي تبع شعاع مصاروي ضلك تعلق على حبال شعاع مصاروي مش نزيه وكنا لك في بداية البرنامج إنك أنت من حديثك يستنتج وكأنك أنت الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز فأنت بدي يكون عندك نزاهة تجاه الآخرين.
0: أنا بجاوبك على السؤال. أول شيء أنا شعاع منصور أنا ولا بهاجم ولا شيء بقول إدارة سابقة. الإشي الثاني بدي أقول لك شو هو اللي بهاجم.
1: لا بموضوع قسائم البناء.
0: أما خلينا نقول شو
1: يعني منافس شخصية أنا بديش تصير.
0: لا ما هذا فيش منافس.
1: أستاذ يحيى.
0: تفضل.
1: أنا ما بتوقع لا منك ولا من الأستاذ شعاع تصيروا رهبان في الدير الفرنسيسكان ولا رهبان ولا صوفيين ولا طوبويين ولا آخرين بيشغل في السياسة بده ينتقد والناس تنتقده ويكون
0: 100%
1: هذا مش اللي بحكي عنه أنا بحكي على قصة إنه أنت صار لك تقريبا من شباط 2024 لليوم أكثر من سنتين ونص في إدارة بلدية الطيبة أزواج شابة في الطيبة تنتظر حل مشكلة الحق الأساسي في الحياة اللي هو الحق بالمأوى من حقها تتوجه لعنوان

0: الآن اللي اسمه رئيس بلدية الطيبة. حتى الآن أنت نجحت جزئيا فقط في توفير حلول لهذا الموضوع.
1: أو شو موضوع الأزواج الشابة أساس أنت تعمل يعني تبني أو تتبرمج لدور أزواج شابة؟ بدك أراضي من هال. فيش عنا أراضي من هال. الأراضي اللي برطيت في برامج وعملناها، ولكن هذا برجع لأصحاب الأراضي يوافقوا يتقدم بهذا الموضوع. فعندي في مشروع غربي البلد في الفتمال اللي
0: مش عندك فتمال أنت؟
1: في عندي فتمال. طيب. 700-800 وحدات
0: ديون، وحدات سكن
1: اللي لازم تفوت، ولكن أصحاب الأرض لحديث هسه ما بدوا يشتروا بالموضوع، ودائما أنا بضغط ابدوا بهذا الموضوع، ولكن ما عندي أراضي من هال اللي أطلب.
0: طب الأراضي الخاصة ليش البلدية بيكونش لها دور فعال ترافق الناس في إقناع الناس في موضوع الإحود والحلقة؟ لأنه عادة هذا بجفل الناس، موضوع إعادة خربشة الملكيات، لأنه بنهاية المطاف هذا بيخدم كل الناس، بس بدنا حدا يفهمني يرافقهم ويطمنهم.
1: إحنا اللجنة التنظيم عندنا 24 ساعة طول الوقت هي مرافقتهم، بس في مشاكل مستعصية جدا في البلد.
0: طيب.
1: اللي هذه
0: يعني شو كل أهل الطيبة روح دوروا على كفيلة بناء في الطيلة أو في كفر قاسم؟
1: أنا بكلهم إن شاء الله خلال سنة في برنامج 800 دولم جنوب الطيبة هاي بتفوت، و 700 دولم كمان في شبه شرقية الطيبة بفوت، وال 1500 إن شاء الله خلال سنة ونص بتفوت.
0: طيب جميل، هذا قبل ما تخلص
1: أو تخراز يعني،
0: لأنه أنت شكلك ناوي على أنك ترشح نفسك من جديد
1: إن شاء الله.
0: بدهن يسجلوك أسرع ويقولوا لك تعال انت وعدتنا برادو الناس لك حل مشكله الازواج الشابه.
1: انا ما نحكي كل ازواج شابه
0: قبل الانتخابات. طيب نروح على التربيه والتعليم.
1: تفضل.
0: كنا في بدايه هذا الحديث انه يعني انت صار لك نصف مده في الموضوع، يعني الموجود هو ستاتسك فو مثل ما بيقولوا الوضع الراهن، ما في دفعه معنويه جديده في حقل التربيه والتعليم في الطيبه في الفتره اللي انت موجود فيها؟
1: لا مش فيه.
0: في
1: ومليح اليوم عندي في اداره في محليه الحنوخ
0: قسم التربيه والتعليم.
1: قسم التربيه والتعليم وكل شيء، كل المدارس منظمه ودائما حاضره، والتعامل مع المدارس هو بكل اخلاص وبكل عطاء. احنا كل سنه بس تحضير المدارس بكلفنا اللي من قبل يعني مبالغ طائله، وهذا ما كان موجود قبل. بالعكس عندنا مركز التربية والتعليم مش بيستثقبوا، بالعكس أحسن من قبل وبكثير أخرى كمان.
0: بالعكس مثلا في نتائج البقروت في المدينة ما في تغيير. طيب في القائمة مش موجودة في الأماكن الريادية يعني،
1: وكمان قبل ما كانش من المكان الريادي بالأماكن الريادية
0: عزيك هذا أنه ما كانتش موجودة.
1: لا بعزنيش، أنا بدي أزود. مزبوط حكيك، بس لا في اليوم في نتائج مليح.
0: طيب كنا قد
1: بعد المدارس الثانوية بتعطي اليوم نتائج مليح.
0: كنا قد سألناك عن العدد الدقيق، ربما مدير قسم المعارف يسعفك، عدد المديرين بتقول تقريبا في 24 مدرسة في مدينة الطيبة في المراحل المختلفة من الابتدائية للثانوية. ال 24 هذول مفترض أن يكون فيهن عدد من المديرات يوازي نسبة النساء في المجتمع الطبي يعني.
1: مبدئيا مزبوط لازم يكون هيك.
0: قديش بتقول نسبة المديرات مقابل المديرين؟
1: انا بقول بجوز 50%. طبعا انا ما عملت فحوص، بس بدي اقول لك شو مش صعب.
0: ما رد عليك مدير قسم المعارف؟
1: لا حتى هسه لا ما ردش.
0: ما برد عليك؟ ما بردوا عليك مدراء الاقسام؟
1: لا برد، بس بجوز مشغول بيكون بحدا جلسات. اما بدي اقول لك شو 50% اكيد ايش في معي، وبقدر انا احسبهم يعني مش مشكله بقدر.
0: هذا الاستاذ مؤيد اللي مرافق معك بيكون يفحص لنا قبل ما ينتهي البرنامج عن قديش عدد المديرات قابل المديرين. طلع لنا مدير قسم المعارف الطيبة حتى لو كان بجورجيا أو في كندا. بدي أعرف هذا الرقم.
1: يلا.
0: طيب عبين ما يجي بدنا نروح معك على موضوع الرياضة.
1: فضل.
0: هذا مرتبط في التربية والتعليم والشباب وإلى آخره. حتى الآن هناك انتقادات للبلدية لا تقدم ما هو المطلوب لقطاع الرياضة ولفعاليات الرياضة في مدينة الطيبة. هل هناك سبب يحول دون أن تقدم للرياضة؟ وأنت محب للرياضة، عاشق كرة القدم. في عصفورة من الطيبة قالت لي رحت على الولايات المتحدة الأمريكية تتحضر لعبة في كأس العالم.
1: مزبوط صح.
0: صحيح
1: 100%.
0: رحت لهناك تتحضر لعبة؟
1: لعبة مباراة نهائية إسبانيا، وكانت مع إسبانيا مع الأرجنتين.
0: وانبسطت بالنتيجة؟
1: انبسطت جدا.
0: ليه؟
1: وبحب الرياضة لأني وبحب كرة القدم. هسا بالنسبه للرياضه في البلد،
0: قبل محب لاسبانيا يعني انت؟
1: لا انا محب لكره القدم.
0: بس لان هي لعبه حلوه.
1: هناك اسبانيا اتعاطفت مع اسبانيا.
0: جميل.
1: الحقيقه.
0: طيب وكديش انقطعت عن المدينه؟
1: 10 ايام.
0: مسموح رئيس البلدية يترك البلد 10 أيام عشان يحضر لعبة فوتبول؟
1: وشو
0: بنده؟ شكلي بدي أصير رئيس بلدية أنا.
1: أترك البلدية.
0: يا امتيازات الشغلة.
1: أو إيش دك لك شو بقى؟
0: رحت على البلد على الأمريكا حضرت لعبة.
1: 100%.
0: ليش مش معت لشباب طيبة معناته ما يستحق
1: في الطيبة في فريقين فوتبول.
0: طيب.
1: فريقين في الدرجة الثالثة. والفرقين كل سنة بأخذوا من الطيبة المبالغ اللي قبل ما كانوا يأخذوها من ما من من أموال البلد ومن قسم من من بند المساعدات أو التمخوت من كلهن اللي منقدره منعطيه بلدية الطيبة ما وضعها ما بسمح إنك تعطي أزود من لازم مبالغ. أما أنا واقف معنويا معهم.
0: غير كرة القدم في فعاليات رياضية أخرى
1: كليات برضو بنعمل فعاليات بكل أنواع الرياضة في الطيبة بكل أنواع الرياضة بالطيبة. وإذا بدك وإذا بدك بمر معك بند
0: صادق. طيب في موضوع الحدائق العامة في هناك أيضا يعني إدعاءات إنه البلدية لا تقدم ما هو مطلوب من أجل تطوير الحدائق والمرافق العامة في البلدية. في نقص شديد في الحدائق العامة في الحيز العام اللي هيك ينطي متنفس للبلد رئة للمدينة.
1: الحدائق العامة هسه في عنا 7 حدائق عامة بالقيد الإنشاء أو قيد خلينا نقول قيد التجهيز أو تصليحهم في الطيبة. ومن نشتغل بهذا الموضوع طول الوقت. أخرى مرة بقول لك في صعوبات مادية حالية اللي بتأدي لهذا الموضوع. في عندي المسبح البلدي. المسبح البلدي كان يعني بشكل رهيب غير فعال. اليوم فعال 100% وحتى بضر أرباح بلدية الطيبة. قبل كان طول الوقت في عنده يكلف البلدية مصاري. اليوم لا. المسبح البلدي بضر أرباح للبلدية. فمن ناحية الحدائق العامة بلدية الطيبة بتشتغل واشتغلت وبتستمر بالشغل. أما دائما بصير انتقاد أو بصير نقص.
0: طيب
1: بدي أقول أخرى في عندنا مشكلة في الطيبة إنه برضو الأراث الأهالي بتطلع على الحدائق العامة وكأنها أشياء عامة. هي فعلا أشياء عامة أما ما بحافظوا عليها كما يجب. وهذا بيؤدي إنه البلدية كمان بتعمل شغلها عساس تمنع الأشياء منها.
0: جميل. قبل ما أسألك بصيرة النقص عن موضوع موقع البلدية وغياب تقرير مراقب البلدية الداخلي الأخير اللي وجدناه من سنة 2019 فقط. المعطى اللي أجانا من بلدية الطيبة أستاذ يحيى حج يحيى وأنت رئيس البلدية هناك مدير قسم المعارف يقول أنه 70% من إدارة المدارس في الطيبة 24 مدرسة بتقول نساء 30% رجال. وهذا معطى مهم ومفرح
1: إيجابي جدا.
0: جميل. طيب ليش ما في تقرير للمراقب الداخلي في الانترنت في موقع بلدية الطيبة آخر واحد من سنة 2019؟ يعني أنت انتخبت في 2024 مفروض أسا إحنا بال 26 على الأقل يكون 25 موجود أو 24 موجود.
1: كان 24 طبعا 24 فتت للبلدية كان من المفروض لحديت 25 يكون صح. هسا اللي صار فيه تأخير لأنه طول الوقت بكان نطلع مخرزين ما حدا يقدم. في المدة الأخيرة يعني قبل حوالي 4-5 أشهر طلعنا مخرز أتقدم شاب بعرفش إذا مسموح أقول اسمه المهم من الناصرة وأخذنا.
0: يعني في
1: اليوم هسا في عندي مفكير بنيم يعني مراقب داخلي شغال وفعال وعملي جدا.
0: وسيعلن هذا
1: يعني وسيعلن دوحة تبعيه
0: ينشر على الملأ مثل ما ينص القانون انه ينشر على موقع البلدية.
1: كل سنة بدي يعطيني الدوح كل فترة.
0: طيب موضوع الجريمة والعنف هناك تراخي او تراجع كبير في الجريمة والعنف في كل المجتمع العربي في الشهر الاخير نتيجة اسباب مختلفة ما بعرف اذا عندك فكرة ليه بس على الاقل في الطيبة هذا الامر موجود وان كان في الاونة الاخيرة في ارتفاع نسبة الجريمة والعنف
1: على
0: الاقل في الاسبوعين الاخيرين.
1: الطيبة هي مثل الهدوء في المدة الاخيرة اخر 3-4 سنين. في الأحداث اللي كانت تكون للأسف في البلدان الثانية ما كنا نشوفها في الطيبة. في المدة الأخيرة كان حادث معين اللي انحصر

0: انحصر بعدة عائلات أو بعائلتين، وإن شاء الله بنحل ونستمر وبنرجع لزي كبير.
1: عندك تفسير يا أستاذ يحيى حاج يحيى رئيس بلدية الطيبين لماذا تراجع موضوع القتل وجرائم القتل في المجتمع العربي في الشهر الأخير؟ في أسباب عندك؟
0: في المدة الأخيرة أنا بلاحظ أنه في رحفانين في أغلب البلاد العربية، أغلب البلدان العربية هاي الرحفانين
1: مسيرات من البيوت.
0: مسيرات هوائية. هذه المسيرات دائما بتمنع أو بتعطي الحظر لكل واحد بده يعمل أي إشي إنه يمتنع عن الإشي، يعني نوع من الهرتعة، نوع من التخويف،
1: الردع. هذا الكلام تحليل ولا أنت تعلم أن هناك وسائل تقنية
0: أنا
1: بستخدمها الشرطة؟
0: أنا بعرف إنه في وسائل تقنية من هالنوع، وهذه الوسائل التقنية بعرف إن هذا، وأنا تحليل إنه من عشان هذا السبب كل العنف، وإن شاء الله بيستمر هيك.
1: وين كانت
0: الإشي الثاني؟
1: وين كانت هاي المسيرات والوسائل التقنية لدى الشرطة؟
0: هاي بنسأل الشرطة، لأن الشرطة بتعمل هذا.
1: شو تحليلك وأنت رجل جمهور ورئيس بلدية وإنسان ملم؟
0: أنا إحنا قريبين على انتخابات. الانتخابات معنية حكومة تبين إنها حاربت أو بتحاول إنها تحارب
1: شو الهدف؟
0: الهدف سياسي واضح،
1: اللي هو
0: تأخذ أصوات،
1: إنه تمنع
0: تأخذ أصوات أو تمنع العرب إنهم يطلعوا على الصناديق. ولذلك أنا بقولها بشكل يعني واضح، كل شغلنا وكل بهاي موضوع الانتخابات إنه يا أبناء شعبنا اطلعوا للانتخاب.
1: طيب جميل، بس بآخر 10 ثواني انت بتقول من معلومات انه الشرطة عملت على ردع عصابات الإجرام في الشارع العربي في المجتمع العربي عشية الانتخابات بتوجيه من الشرطة، بتوجيه من الحكومة، في محاولة لقمع الرغبة والدافعية لدى العرب بالخروج للصناديق لاستبدال الحكومة بسبب استشراء الجريمة والعنف.
0: في فرق بين بعرف معناها انا من داخل، لا انا تحليلي هذا.
1: بس انت بتكون في مسيرات في الطيبة،
0: في مسيرات حقائق، هذا حقائق، في مسيرات.
1: جميل، يعطيك العافية الأستاذ يحيى حاج يحيى رئيس بلدية الطيبة، شكرا لحضورك للراديو الناس، والشكر طبعا للياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، وعرين نصار وجواد العمري ودانا أبو بكر في قسم التصوير والديجيتال، موسى بصول في تطبيق ناس، وميسى عساف في التحرير. ومرة أخرى من كلك يا أستاذ يحيى حاج يحيى رئيس بلدية الطيبة، أهلا وسهلا ومرحبتين.
0: شكرا لكم، أنا انبسطت بالاستضافة تبعتكم.
1: يا مرحبا بك.
0: الله يخليك.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورقاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بيعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
4: iPlace Mac Trade In ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. iPlace، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة، اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. البداية مع هذا العاجل الذي ورد للتو، حيث أسفر طبعا حادث طرق عن مصرع شخصين. هذا الحادث وقع قرب منطقة كرمئيل. لتفاصيل أوفى معي الزميل مبدة فرحات. أهلا بك مبدة.
2: سلامات لك ولجميع المستمعين. بالفعل حادث طرق قاتل مصرع شابين من المجتمع العربي بحادث طرق قاتل بين قرية دير الأسد وديبيدوت، حيث لقي شابان من المجتمع العربي مصرعهما مساء اليوم في حادث طرق قاتل وقع على شارع 854 بين دير الأسد وديبيدوت باتجاه تيفن. وأفادت المعلومات الأولية أن الحادث أسفر عن إصابات، فيما أعلنت الطواقم الطبية عن وفاة شابين في المكان من المجتمع العربي. وفي هذه اللحظات تعمل طواقم الإنقاذ والإسعاف في المكان، بينما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات هذا الحادث مع إغلاق الطريق أمام حركة المرور في المنطقة. حتى الآن يعني لم يعلن عن هوية الشابين، ولكن بحسب المعلومات التي وصلتنا فأن الضحيتين هذا الحادث من المجتمع العربي.
1: نعم، مشكورك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل. إذن حادث طرق دام وقع قبل قليل بالقرب من منطقة كرمئيل وأسفر عن مصرع شابين وإصابة آخرين. شكرا لك الزميل مبدة فرحات.
2: سلام.
1: أصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة مساء اليوم إثر اندلاع حريق كبير في مبنى سكني ببلدة كفرمندا، فيما عمل الطواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد النيران وتخليص عالقين من داخل المبنى، وجرى تسليم المصابين للطواقم الطبية حيث وصفت إصاباتهم بالطفيفة جراء استنشاق الدخان. كما تسبب الحريق بأضرار جسيمة للمبنى، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة عليه ومنع انتشاره. أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم اعتقال شاب في العشرينيات من عمره من سكان الناصرة بشبهة محاولة دهس مسؤول أمني قرب مستوطنة في الأغوار. وأقالت الشرطة في بيان أن قواتها بالتعاون مع الجيش عثرت على المركبة المشتبه بها قرب مفرق الحمرة وأوقفت الشاب وأحالته للتحقيق، مشيرة إلى أن الفحص الأولي يرجح أن خلفية الحادث جنائية فيما تتواصل التحقيقات. يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على قرية قصرى قرب نابلس، حيث تحصن عشرات منهم داخل منزل فلسطيني ورشقوا الأهالي بالحجارة ما أسفر عن إصابة امرأة، فيما أضرم مستوطنون النار في المنطقة وسط سماع إطلاق نار. وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين واصلوا طريقهم إلى قرية جلود في الضفة الغربية، حيث أظهرت توثيقات وصولهم على متن مركبات وهم مسلحون. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرا من رياح قوية متوقعة مساء اليوم مع توقع هبوب رياح جنوبية غربية بسرعة تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة. وتشير توقعات الأرصاد الجوية لتأثر البلاد اليوم بأمطار غير اعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من العام، على أن تستمر فرص هطولها حتى صباح الأحد وسط احتمال حدوث عواصف رعدية وفيضانات محلية محدودة في بعض المناطق.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارة استهدفت قائدا في الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. وقال الجيش إن الاستهداف وقع قرب مجمع مستشفى شهداء الأقصى الذي زعم أن المستهدف استخدمه لإعادة تأهيل قدرات حماس والتخطيط لتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية. أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارة إسرائيلية على منطقة المنصورة جنوبية البلاد. وقبل ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي غارات وعمليات تفجير وإحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. فيما ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن مسيرة إسرائيلية أغارت اليوم للمرة الثانية على بلدة النبطية الفوقة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ أيضا تفجيرين صباح اليوم عند أطراف بلدة عيت الجبل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن معلومات استخبارية تشير إلى جهود كبيرة للتلاعب بسوق الطاقة، متهما جهات في الإدارة الأمريكية باستخدام وسائل الإعلام للتأثير على الأسعار وتحقيق أرباح شخصية وإبقاء الرئيس الأمريكي عالقا في حرب خاسرة. وأضاف عراقجي أن جهات مرتبطة بإسرائيل تدفع نحو الحرب وأن المستهلكين الأمريكيين هم من يدفعون الثمن. إلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها العامة، وفي ساعات المساء والليل تستمر درجات الحرارة بالانخفاض مع وجود فرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار في بعض مناطق البلاد. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: إذا طفلكو بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.

0: بالآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
5: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
4: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان عام.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل. نعم ب 200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلي الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخلي الأصلية، اكبس وغني.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
3: زاهي صليبة مع خطوة.
4: إذا طفلك بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي.

بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة ابل خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس أرى. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخلة الأصلية. اكبس وغني.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال. بنك بعرفك بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
6: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
7: مجموعة المشهداوي.
8: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. لقيا رجلان في الثلاثينيات من عمرهما مصرعهما مساء اليوم إثر حادث طرق بين مركبتين في منطقة كرمئيل، كما أصيب رجل آخر في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة ونقل بواسطة طاقم نجمة داود الحمراء إلى المركز الطبي للجليل في نهرية. ويفيد الزميل مبدا فرحات بأن الضحيتين من بلدتي حرفيش وكسرة. أصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة مساء اليوم إثر اندلاع حريق كبير في مبنى سكني ببلدة كفر مندا، فيما عمل الطواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد النيران وتخليص عالقين من داخل المبنى، وجرى تسليم المصابين للطواقم الطبية حيث وصفت إصاباتهم بالطفيفة جراء استنشاق الدخان. كما تسبب الحريق بأضرار جسيمة للمبنى، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة عليه ومنع انتشاره. أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم اعتقال شاب في العشرينيات من عمره من سكان الناصرة بشبهة محاولة دهس مسؤول أمني قرب مستوطنة في الأغوار. وقالت الشرطة في بيان أن قواتها بالتعاون مع الجيش عثرت على المركبة المشتبه بها قرب مفرق الحمرة وأوقفت الشاب وأحالته للتحقيق، مشيرة إلى أن الفحص الأولي يرجح أن خلفية الحادث جنائية فيما تتواصل التحقيقات. يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على قرية قصرى قرب نابلس، حيث تحصن عشرات منهم داخل منزل فلسطيني ورشقوا الأهالي بالحجارة، ما أسفر عن إصابة امرأة، فيما أضرم مستوطنون النار في المنطقة وسط سماع إطلاق نار. وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين واصلوا طريقهم إلى قرية جلود في الضفة الغربية، حيث أظهرت توثيقات وصولهم على متن مركبات وهم مسلحون. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرا من رياح قوية متوقعة مساء اليوم مع توقع هبوب رياح جنوبية غربية بسرعة تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة. وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تأثر البلاد اليوم بأمطار غير اعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من العام، على أن تستمر فرص هطولها حتى صباح الأحد وسط احتمال حدوث عواصف رعدية وفيضانات محلية محدودة في بعض المناطق. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارة استهدفت قائدا في الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. وقال الجيش إن الاستهداف وقع قرب مجمع مستشفى شهداء الأقصى الذي زعم أن المستهدف استخدمه لإعادة تأهيل قدرات حماس والتخطيط لتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية. أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارة إسرائيلية على منطقة المنصور جنوبي البلاد. وقبل ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي غارات وعمليات تفجير وإحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، فيما ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن مسيرة إسرائيلية أغارت اليوم للمرة الثانية على بلدة النبطية الفوقة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرين صباح اليوم عند أطراف بلدة عيت الجبل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن معلومات استخبارية تشير إلى جهود كبيرة للتلاعب بسوق الطاقة، متهما جهات في الإدارة الأمريكية باستخدام وسائل الإعلام للتأثير على الأسعار وتحقيق أرباح شخصية وإبقاء الرئيس الأمريكي عالقا في حرب خاسرة. وأضاف عراقجي أن جهات مرتبطة بإسرائيل تدفع نحو الحرب، وأن المستهلكين الأمريكيين هم من يدفعون الثمن. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الجليدية المدمرة في نيبال إلى 675 قتيلا بحسب ما أفادت السلطات في البلاد، في حين لا يزال أكثر من 2400 شخص في عداد المفقودين وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ اليوم الرابع وسط مخاوف من فيضانات جديدة تعرقل جهود الوصول إلى الناجين. إلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها العامة، وفي ساعات الليل تستمر درجات الحرارة بالانخفاض مع وجود

0: فرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار في بعض مناطق البلاد. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عامك؟
0: أكيد فيها عامك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
3: أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
4: أحذية زاهي صليبة
5: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
2: الله يحميلك اياهن، كبروا بسرعه.
6: خلي لك اولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي احكي لك، ما بهدوا ولا دقيقه.
2: فيش احلى منا تشوفوا اولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
7: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
8: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك ابواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

0: لقيا رجلان في الثلاثينيات من عمرهما من بلدتي حرفيش وكسرى مصرعهما مساء اليوم اثر حادث طرق بين مركبتين في منطقة كرمئيل، كما أصيب رجل آخر في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة ونقل بواسطة طواقم نجمة داود الحمراء إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. أصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة مساء اليوم اثر اندلاع حريق كبير في مبنى سكني ببلدة كفرمندا، فيما عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد النيران وتخليص عالقين من داخل المبنى، وأجرى تسليم المصابين للطواقم الطبية حيث وصفت إصاباتهم بالطفيفة جراء استنشاق الدخان، كما تسبب الحريق بأضرار جسيمة للمبنى. أفادت مصادر صحفية وطبية في قطاع غزة بارتفاع حصيلة من قتلتهم الغارات الإسرائيلية اليوم إلى 3، وذلك في استهداف طاولة حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بتعرض مناطق جنوب مدينة خان يونس لقصف مدفعي إسرائيلي، كما أصيب مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة بلوكسي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على قرية قصرى قرب نابلس، حيث تحصن عشرات منهم داخل منزل فلسطيني ورشقوا الأهالي بالحجارة ما أسفر عن إصابة امرأة، فيما أضرم مستوطنون النار في المنطقة وسط سماع إطلاق نار. وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين واصلوا طريقهم إلى قرية جلود في الضفة الغربية، حيث أظهرت توثيقات وصولهم على متن مركبات وهم مسلحون. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرا من رياح قوية متوقعة مساء اليوم مع توقع هبوب رياح جنوبية غربية بسرعة تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة. وتشير توقعات الأرصاد الجوية لتأثر البلاد اليوم بأمطار غير اعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من العام، على أن تستمر فرص هطولها حتى صباح الأحد وسط احتمال حدوث عواصف رعدية وفيضانات محلية محدودة في بعض المناطق. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارة استهدفت قائدا في الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة الدير البلح وسط قطاع غزة. وقال الجيش أن الاستهداف وقع قرب مجمع مستشفى شهداء الأقصى الذي زعم أن المستهدف استخدمه لإعادة تأهيل قدرات حماس والتخطيط لتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية. قالت صحيفة معريف الإسرائيلية اليوم أن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من منطقة مرتفعة علي الطاهر جنوبية لبنان رغم ضغوط أمريكية لاستكمال الانسحاب، ويتزامن ذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة نبطية الفوقة، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين عند أطراف بلدة عيت الجبل وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن معلومات استخبارية تشير إلى جهود كبيرة للتلاعب بسوق الطاقة، متهما جهات في الإدارة الأمريكية باستخدام وسائل الإعلام للتأثير على الأسعار وتحقيق أرباح شخصية وإبقاء الرئيس الأمريكي عالقا في حرب خاسرة. وأضاف عرقجي أن جهات مرتبطة بإسرائيل تدفع نحو الحرب، وأن المستهلكين الأمريكيين هم من يدفعون الثمن. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الجليدية المدمرة في نيبال إلى 675 قتيلا بحسب ما أفادت السلطات في البلاد، في حين لا يزال أكثر من 2400 شخص في عداد المفقودين في نيبال وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ اليوم الرابع وسط مخاوف من فيضانات جديدة تعرقل جهود الوصول إلى الناجين. إلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها العامة، وفي ساعات الليل تستمر درجات الحرارة بالانخفاض مع وجود فرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار في بعض مناطق البلاد. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الحرف. هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في

0: اللغتي حروفاً يرد في معجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة، وهي التحريف. فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت في حلقة جديدة. نجمها مش راح تصدقوا، وحرفيا خلف الكواليس كتب ولحن وغنى، والمميز فيه مسيرته

أنه في بيته كان مكان بيجمع فيه فنانين لبنان وسوريا، بنته كمان فنانة ومطربة عريقة. نجمنا كان له مش بس بصمة واحدة، كانوا بصمات ما بتنعد في مسيرة كتار من الفنانين وبرزهن جر وصوف. من هو نجمنا وملحن وكونسرت والفنان الشامل جورج يزبك، ألحانه كتيري وكلنا حافظينها. ومثل دائما الكاسيت معك وانتو والمسجل معي أنا، تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش مشوارنا مع ألحان جورج يزبك.

0: أنا إلياس إبراهيم مرجية وإنتوا معايا على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. كونسرت ساعة منتشارك فيها أنا وإنتوا باختيار مزاج كونسرت من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس والرقم اللي بتعرفوه وحافظينه 050-5577-399. هذا الرقم تتابعونا من خلال موجات راديو الناس وكمان تطبيق ناس من كل مكان في العالم حرفيا. ولكل مين عم بتابعنا تعالوا شاركوني باختياراتكم للملحن الكبير والعريق جورج يزبك. ألحانه كتيري مش رح تصدقوا، ألحانه حلوة ومنعرفها. معاي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك. أما عدوا للخمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد بلشنا. أما البداية من الدامور، هالبلد الساحلية طلع منها الفن وأهل الفن في قضاء الشوف بلاد زغلول الدامور. هذا الزجال الكبير كمان وديع الصافي من نيحة الشوف من نفس المنطقة ما بين الطبيعة والجبل اللي بيطل على البحر، أكيد في من يغزي الكلمات ويلحن نغمات على أوتار موج البحر. من هالبلد ولد نجم كونسرت الملحن والمطرب والشاعر جورج يزبك. لحن الكبار من الفنانين في بلاد الشام، تخيلوا من أبو صياح الفنان الممثل السوري رفيق الصباعي لحد السلطان الوصوف، وما بينهن كتار من الفنانين ومن ضمنهم كمان بنته مايا يزبك. طيب حكينا عن السلطان جورج وصوف سلطان الطرب وعلاقة الوصوف في الأب الروحي للوصوف جورج يزبك، تعال نسمع.
1: لما عرف جورج انه جاي جورج يزبك دغري قال ابوي
2: حبيب قلبي استاذ جورج. استاذ جورج يعني قبل ما يبلش يحكي استاذ هذا، واول ما جيت على لبنان جيت لعنده على البيت.
3: هذا نشان كبير من دولة جورج وصوف، يعني اذا بتكرمني الدولة ابني جورج وصوف اللي اجى لعندي من 20 سنة عم تعطيني شهادة ان شاء الله حبيبي. انت
2: شو بدي احكي عنك؟ جيت لعنده كان كل شيء فنانين بالبنان يبقوا قاعدين عنده. كنت انا ولا صغير اقعد اتسمع. طبيت عدالة استاذ حبيب القلب انت، والله طول بعمرك ما فيه غيرك.
3: الله يخليلك صحتك.
0: هذا كان كانه حوار ما بين الاب الروحي والابن جورج يزبك، بين الابن جورج وصوف في العام 1996. كرموا جورج يزبك بأغنيات لحنها لسلطان الطرب جورج وصوف، ومن أجمل هاي الأغنيات والبدايات لجورج يزبك مع جورج وصوف دبنا عغيابك دبنا من العام 1983، كلمات مارون كرم وألحان جورج يزبك، بغني الوصوف وبسلطن تكريما لروح نجمنا جورج يزبك.

كلمات مارون كرم، الحان جورج يزبك، الوصوف بغني. لكل مين حاب يشاركني على واتساب راديو الناس 050-5577-399، هذا الرقم، ابعتونا شو حابين تسمعوا. اليوم نجمنا جورج يزبك.

0: كاتبنا جورج وصوف دبنا غيابك دبنا
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: من هالبدايات الحلوة والأغاني القريبة من القلب لكمان أغنية قريبة من القلب بس سنة الإصدار كتير بعد يعني نحكي بنحكي على 2002 إسا أغنية حبيت أرمي الشبك على قلب ما بينشبك كمان الأغنية لقصة كأنه هيك قصة من ألف ليلة وليلة رح نسمعها ونسمع كواليسها ترجع كلماتها للعام 1966 تخيلوا العام 1966 كانت الكلمات من عبد الجليل وهبي الحان طبعا نجم كونسرت جورج يزبك والأغنية الأصل بصوت الفنان الراحل صفوح الشربجي ابن طرابلس رجع وغناها الفنان اللبناني نزيه المغربي بالعام 1982 شاركوا نسمع بصيغتها الأولى تعال نسمع.

0: خلي عندك خبر انه قلبي حجر. هذا هو سفوح الشوربجي ابن طرابلس اللي غناها بصيغتها الاولى من عام 1966.
1: يا من لعب بشر على شكر بكر وعيون ما
0: زي ما قلت المحطة الفاصلة كانت بالعام 2002 لما قدمها سلطان الطرب جورج وصوف ضمن ألبوم انت غيرهم.

بتوزيع جديد غناه ببصمة صوته هو من على مسارح العالم كله، صارت وجالت وصولا للحفل في مسرح موازين في المغرب بالعام 2009. هناك صارت الأغنية كأنه هوية خاصة لجورج وسوف، وتحولت من تسجيل قديم لأرشيف طربي منقول من المصدر الأول لمحطات انتشار من أكثر من 60 سنة. أغنية تثبت أنه اللحن الحلو باقي مهما تغير عليه أصوات مطربين. بالضبط هيك صار مع ألحان جورج يزبك وحبيت أرمي الشبك. تعالوا نرجع نسمعها من حفل موازين في المغرب من عام 2009 بصوت مين؟ سلطان الطرب جورج وصوف.

التوزيع. هالأغنية أضاف لإلها كتير طبعا، الأغنية كتير طربية وهادي، الأغنية فيها حركة وفيها بس بصمة السلطان.

ملك الخلطة وجه الرسول بيقدر بأي أغنية يضيف لها أي أغنية تانية. اسمعوا كيف يكمل.

0: Koncert Mahalijes Marzigi.
1: سمعنا هيك أول محطتين في كونسرت وألحان جورج يزبك بالذات لجورج وصوف. سمعنا في البداية كمان دبنا على غيابك دبنا أنت وأنا يا ريت عنا كوخ حبيت أرمي الشبك. بعد في كمان أغاني لحنا كمان للسلطان بس كمان لفنانين غير السلطان. تحية لكل مين طلب أغنية دبنا على غيابك دبنا. مزبوط سمعناها بصوت جورج وصوف رح نرجع نسمعها بكمان صوت راح تحبوه موال انت وانا يا ريت عنا كوخ. ومن الحان نجمنا جورج يزبك لأغني كتير موجود هيك بأعراسنا وحفلاتنا وجلساتنا الحلوة دايما بتذكرنا هيك بالأعراس. عمليا كل الحانه اللي قدمها لكتير من المطربين فيها هيك نكهة بأجواء فرح وأجواء أعراس. منهن أغنية زينة لبست خلخالة صارت تتباهى بحالة. كلمات طبعا توفيق بركات ألحان جورج يزبك غناها في البداية سمير يزبك الأصل بس رح نرجع ونسمعها بصوت فنان شاب للأسف رحل عنا قبل كم سنة الفنان الراحل جورج الراسي غناها بطريقة كتير حلوة. اسمعون أعطاه هيك روح بصوته وطاقة حلوة. ولكل من حاب يشارك باختيارات بعتولي على واتساب راديو الناس. يلا

0: بتعرفوا لما بنسمع أغاني كتير موجودة بأعراسنا جلساتنا هيك اللي فيها فرح، نحس مرات إنه أوكي إحنا نعرف المغني جر صوف واللي غناها، ننسى مرات طبعا مش مقصودة، بس بالنهاية الملحن له دور كتير كبير في إنجاح أي أغنية، كمان الشاعر. ويمكن هاي وظيفة كونسرت بالآخر، نبحبش على أصحاب الكواليس ونرجع نعيد سمعها من جديد.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مكملين في كونسرت أنا وإنتو حسب طلب مستمعتنا سميرة، حابه تسمع بصوت السلطان من بداياته انت وانا يا ريت عنا كوخ.

انت وانا يا ريت عنكوخ من الحان طبعا مبدع هاي السهره من كونسرت جورج يزبك. تحيه لكم مين عم بسمعنا ومستمتع معنا. تحيه لمستمعتنا شهندة العظيمه، تحيه لك، شكرا لاستماعك كمان، تحيه لعائلتك الكريمه. وين وصلنا؟ وصلنا لعند بنته لجورج يزبك. طبعا بالنهاية بالآخر الفنان جورج يزبك كمان لحن لبنته، كان سبب بنجاحها، ويمكن يعني ينطبق عليها المثل أو المقولة اللي بتقول أغنية الفنان الواحد مايا يزبك هي بنت الراحل جورج يزبك اللي غابت عن الساحة الفنية بحدود 30 سنة وأكثر شوي، لما غنت في العام 1984 شو الأغنية؟ حبيبي عيني يا مسخر عيني نهاري وليلي، بتذكرينها؟ بتعرفوها أكيد أكيد بتعرفوها. الفنان جورج يزبك اللي لحن لأبو صياح، فهد بلان، سميرة توفيق، طروب، نهاد طربي، جورج وصوف، كلودا الشمالي، نيلي مقدسي، وجورجيت الصايغ. طبعا لازم بالآخر يلحن لبنته الفنانة مايا يزبك وأغنية حبيبي عيني من ألحان طبعا جورج يزبك من العام 1984. تعال نسمع مع بعض.

حلو ذكرت العائلة هيك بالأغنية. الأغنية انشهرت كتير في مصر وهي بعد 30 سنة رح نسمع بعد شوي شو رح تحكي عن هالأغنية وعن عتبها عن الإعلام بشكل عام.

0: حلوه الاجواء. مايا يزبك بتغني من الحان والدها جورج يزبك وعلى ايقاع اخوها باسم يزبك.
1: كونسرت مع الياس مرجيه.
0: وعلى وين الدرب مودينا اسا؟ لعند السلطان الهوى سلطان. وقصة الأغنية قصة لقب عايش معنا لحديت اسا. الهوى سلطان يا عاشقين الهوى سلطان من كلمات بديع يزبك والحان نجمنا جورج يزبك. الألبوم حمل نفس الاسم بالعام 1984. الهوى سلطان أمك وليسا هي قصة بحد ذاتها وهي إعلان لقب سلطان الطرب جورج وصوف. ومن حفلة في باريس والعام 1984 وكان مسلطن وبدندن وبغني جورج وصوف الهوى سلطان. كان في ضيف مهم كتير بالحفلة قاعد بين الحضور والنجم العالمي المصري الراحل عنا عمر الشريف.

ممثل كبير كان بين الجمهور، ومن قد ما استمتع بصوت السلطان فجأة هيك وقف قدام الكل بزقف بحرارة، بحكي له هيك عن بعيد بقول له الله يا سلطان، الله يا سلطان الطرب. الصحافي شبطت في الموضوع بكلمات عمر الشريف، وأخذوا العبارة ونشروها ثاني يوم في المانشيتات في الصحافي. من هداك الوقت صار السلطان الطرب لقب لجر وصوف. بس في من كرم الوصوف وكرم جورج يزبك بصوته، وهو ابن مجد الكروم الفنان المبدع أمير دندن. تخيلوا لما دندن يسلطن مع السلطان ويغني لجورج يزبك، شو بدي غني؟ الهوى سلطان.

الفنان أمير دندن الهوى سلطان، من أوائل الأغاني اللي قدمها جورج يزبك لجورج وصوف من عام 1984، منها صار لقب سلطان الطرب جورج وصوف. لكل من حاب يسمع ترغلي كمان هي من ألحان جورج يزبك.

مكملين كمان باختياراتكم الموسيقية بحبشتوا معي بألحان جورج يزبك، ولقينا مع بعض في كتير ألحان موجودة في مكتبته الموسيقية الكبيرة والعريقة. بس بصراحة يعني أغلبية الأغاني اللي نجح فيها نجح فيها كمان مع السلطان جورج بصوف بالأساس. كيف ما بنقدر نسمع ترغلي يا ترغلي بدون موالها؟ شو رأيك نسمعها بس مش بصوت جورج بصوف، الفنانة السورية ريم مهرات نقدر نقول المختصة بغناء جورج بصوف وأداؤه على المسرح، حبت تسمعنا وتدندن معنا ترغلي.

0: Концерт на Галіас Маржії.
1: محطات كتيرة ما بين ألحان أغاني بنعرفها وأغاني حافظينها كمان لأغاني بنسمعها كتير بس ما بنعرف مين صناعها. بس في كونسرت بحب دائما إنه نعطي التفاصيل ما بين الأسطر لحتى هيك نعرف أكتر قصص وكواليس وأسماء اللي اجتهدوا كتير لحتى أغانيهم توصل تعبر السنين بعد سنين بعد سنين لحد ما توصل لمحطاتنا الإذاعية ونسمعها بكل منصاتنا المسموعة. نهاد طربي هذا المطرب الأمير هيك سموه. نهاد طربي من مواليد صوفر، توفى في 26 كانون الثاني 2018. جورج يزبك لحن له كتير من الأغاني ومنهن بدنا نتجوز على العيد، كمان لحلو شاكر الموجي، كمان لحلو الملحن حسن أبو السعود. بس إذا نرجع لبدنا نتجوز على العيد، أجا الوقت نسمع بصوت بالحمزين.
2: بدنا نتجوز على العيد

0: Koncert Malia Smarzyi.
1: تذكرين هيك حكينا عن الفنانة مايا يزبك بنته للراحل جورج يزبك، واللي بتقول انه بعد اغنية حبيبي يا عيني من العام 1984 ومع كتير من الارشيف الغنائي الكبير بصراحة عنده صوت رائع، كان في عليها عتب، عندها عتب على الاعلام بشكل عام. تعال نسمع شو حكت عن بداياتها وعن العتب الصادق.
2: أنا بصراحة بداياتي ما كان في خطة لحتى أكون بالفن، الفن إجا لعندي لأنه الله يرحم الوالد جورج يزبك.
3: صحيح الله يرحمه.
2: كل شيء من البداية أغاني خاصة ولون خاص، كان هين كتير عندي الفن أنه إجاني من دون تعب. أنا بآمن أنه قدر الإنسان هو بيحكمه، يعني هو اللي بيغلب، لا خطط ولا شيء. غابت الأغاني بس لازالت حبيبي يا عيني. بس أنا ليش معروفة بلبنان بس بهيدي الغنية؟ إعلاميا أنا ما كتير أخذي حقي بصراحة، أكيد قصرت بغيابي، يعني الغياب ما بيرحم، يعني بينتسى الفنان بس يغيب، لازم يضل على طول.
3: العائلة سرقت منك هيدا الحب؟
2: إيه، وإل الشرف. رسالة كتير حلوة إنه أكون حد ولادي وعائلتي.
3: أوكي.
2: مش ندماني من هيك، بس ندماني إنه تركت حالي شوي، تركت شيء كتير غالي.
1: وعلى أنغام دقي دقي يا ربابة الأغنية كمان من غناء سمير يزبك والحان جورج يزبك، رح نختم مشوار كونسرت مع الملحن الراحل جورج يزبك. دقي دقي دقي يا ربابة. كنت معكم أنا الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم، شكرا لكل من سمعني انبسط معي واختار معي أغاني حبيتوها وحبيناها بصوت مجموعة من الفنانين في العالم العربي.

0: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
1: ماما كل يوم لبنة؟
2: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي؟ والحل حملة جاهزين لواحد تسعة مع هات وكينج ستور. فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31 8، وبالنجاح لطلابنا الحلوين.

0: أكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

Alessiano. Alessiano.

0: الزواد عليكو والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
2: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، واحد

0: ب 12 شيكل و90، نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، لبن بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 مل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: أهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: إذا طفلك بيعاني من السرطان، أنتوا مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.